4.35%. وفي هذا الشأن قال خبراء استثمار إن الدولار الأسترالي يستفيد من استمرار أستراليا في رفع الفائدة في وقت تفكر فيه دول كبرى مثل الولايات المتحدة بخفضها. وأشار البنك إلى أن التضخم ما زال مرتفعا عند 4.6%، وهو أعلى من النطاق المستهدف بين 2 و3%. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه أسعار النفط الارتفاع بسبب التوترات في الشرق الأوسط، ما زاد الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأسترالي. تواجه شرطة ولاية فيكتوريا تزايدا خطيرا في سلسلة هجمات استهدفت محال ومنشآت تجارية بعد ربط 34 حادثا منذ 9 نيسان أبريل الماضي. وقال مفوض شرطة فيكتوريا إن الهجمات شملت عمليات إحراق متعمد وإطلاق نار واقتحامات منزلية وعمليات خطف في ظل وضع وصفه بالخطير. وأضاف أن السلطات تحاول التوصل إلى الدوافع الحقيقية وراء هذه الجرائم، مشيرا إلى وجود نظريات عدة قيد الدراسة، من بينها ارتباط الهجمات بتجارة الكحول أو وجود جهة تدير العمليات من الخارج وربما من العراق وفق قوله. وفي السياق ذاته أكدت الشرطة أنها نفذت عددا من حملات المداهمة والتوقيف أسفرت حتى الآن عن اعتقال 35 شخصا وتوجيه نحو 145 تهمة. كما وشهدت مدينة ملبورن استهداف معرض سيارات بعملية إحراق بعد أيام فقط من افتتاحه، إلا أن الشرطة قالت إنها لم تؤكد بعد ما إذا كان الحادث مرتبطا بباقي الهجمات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد باحتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل زيارته المرتقبة إلى الصين الأسبوع المقبل، محذرا من أن الفشل في إنهاء الأزمة قد يقود إلى قصف مدمر. وأكد ترامب أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، مضيفا أنها غير قادرة على إدخال أو إخراج أي سفن، في إشارة إلى التوتر المستمر في مضيق هرمز. وفي السياق نفسه نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين أن الجانبين يقتربان من اتفاق على مذكرة مختصرة من صفحة واحدة تهدف إلى وضع إطار لإنهاء الحرب. ومن جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن المقترح الأمريكي ما زال قيد الدراسة من دون إعطاء تفاصيل إضافية. في الغضون أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر إسرائيلي أن تل أبيب تبدي قلقا من احتمال تقديم واشنطن تنازلات لطهران في محاولة للوصول إلى اتفاق يوقف الحرب. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تأكيدها أنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي مع استمرار التأهب العسكري في منطقة الخليج. هذا ونفذت الدولة العبرية غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، قالت إنها استهدفت قائدا في قوة الرضوان التابعة للمقاومة بهدف اغتياله. مع هذا الخبر ينتهي هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring 2MFM.
5: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue كارامار، أو اتصلوا على 1300-717-444 للحصول على استشارة مجانية.
6: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.

مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، صلاة تفتح لنا بها الفتح المبين يا مالك يوم الدين.

يا ترى كيف كان حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف أدى المناسك؟ هذا ما سيحدثنا عنه فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا.

0: إلى سناك. السلام عليكم فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بك في هذا اليوم وفي هذا اللقاء المباشر على الهواء.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: بارك الله فيك. مع اقتراب موسم الحج نحب أن نسمع كيف كان حج النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، في أي سنة فرض الحج؟ وفي أي سنة أعلن النبي أنه سيحج؟
1: صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه وموالاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وأتموا الحج والعمرة لله. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أحبابنا الكرام، جاء في الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى جميع أنبياء الله ورسله. أحبابنا الكرام، الحج هذه الفريضة العظيمة فرضها الله سبحانه وتعالى على كل مكلف حر مسلم مستطيع. أما بالنسبة للعمرة، هل هي واجبة أم هي مستحبة؟ الأصح في مذهب الشافعي رضي الله عنه أنها واجبة، ولكن اتفق العلماء جميعا أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة واحدة، وما زاد فهو نافلة. وكذلك أهل العلم اختلفوا في وجوب الحج، هل هو على الفور أو التراخي؟ الشافعي رضي الله عنه ومعه طائفة من أهل العلم قالوا: هو على التراخي، يعني الآن وجب عليه الحج، صار مستطيعا، هل واجب فورا أن يذهب ليحج، أو ممكن أن يقول العام المقبل أنا سأحج؟ الشافعي رضي الله عنه قال: هو على التراخي، إلى أن ينتهي إلى حال يظن فوات الحج لو أخره عنها. أما الإمام الجليل أبو حنيفة رضي الله عنه ومالك وآخرون من أهل العلم قالوا: هو على الفور. كذلك بالنسبة لفرضية الحج في أي سنة فرض، كذلك اختلف أهل العلم، منهم من قال هو في السنة الخامسة للهجرة، يعني بعد هجرة النبي من مكة إلى المدينة، أو هو في السنة السادسة من الهجرة، أو كما قال بعضهم وهذا قول ضعيف في السنة التاسعة. العلماء قالوا هذه مسألة خلافية في تحديد هذا التاريخ، ولكن الراجح أنه في السنة السادسة. وفي السنة التاسعة أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يحج بالناس، فحج بهم السنة التاسعة من الهجرة بعد هجرة النبي من مكة إلى المدينة. سيدنا الصديق أبو بكر رضي الله عنه حج بالناس. أما سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج في السنة العاشرة من الهجرة. حج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حجة الوداع، وكان معه أغلب الصحابة، كان عددهم ما يزيد على 100,000 ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج بنفسه وخرج معه أصحابه وأعلن للناس أنه سيحج، وهذه هي الحجة الوحيدة ويقال لها حجة الوداع. سميت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها ولم يحج يعني بعد الهجرة غير هذه الحجة. جاء في الأثر عن بعض الصحابة وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يوم عيد الأضحى بين الجمرات في الحجة التي حج بها، وقال هذا يوم الحج الأكبر الذي هو يوم العيد. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، وودع الناس. فالناس قالوا هذه حجة الوداع، سميت بذلك لأن النبي ودع الناس فيها وعلمهم في خطبته أمر دينهم وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها. قال عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد منكم الغائب.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لو تلخص لنا فضيلة الشيخ عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وترتيب ما قام به خلال أداء مناسك الحج.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة واعتمر 4 عمر. حج بعد الهجرة حجة واحدة وهي حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، واعتمر 4 عمرات عليه صلوات الله وسلامه. إحدى هذه العمر في ذي القعدة عام الحديبية في سنة 6 من الهجرة، العمرة الثانية في ذي القعدة سنة 7 ويقال لها عمرة القضاء، لأن العمرة الأولى صدوا فيها والمشركون منعوهم من الدخول فتحللوا وحسبت لهم عمرة. العمرة الثالثة كانت كذلك في ذي القعدة في السنة 8 من الهجرة وهي عام الفتح، والعمرة الرابعة هي مع حجته وكان إحرامها في كذلك شهر ذي القعدة، ولكن أعمالها كانت في شهر ذي الحجة. عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كيف حج، هذا أكيد يأخذ وقتا طويلا، ولكن هذا هو الحج الكامل لمن أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأفعال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج ومناسك العمرة تقسم إلى أقسام، فيها ما نعده من الأركان والفرائض ولا يصح الحج بدونها، وفيها ما نعده من الواجبات في الحج، بمعنى أن من ترك واحدا منها يكون قد عصى الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يفسد حجه ولكن عليه دم، عليه فدية. والقسم الثالث هو من السنن والمستحبات والنوافل، من أداها فله أجرها، ومن تركها فاته هذا الأجر ولكن حجه صحيح. فلذلك أهل العلم نظروا إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج وقسموها إلى هذه الأقسام على حسب ما بلغهم من أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو آثار عن أصحابه الكرام. لذلك من المهم جدا يعني لمن يريد أن يذهب لأداء هذه الفريضة العظيمة أن لا يكتفي بالشوق وحماسة القلب فيذهب من غير أن يتعلم هذه الأحكام. ينبغي منه أن يتعلم هذه الأحكام على وجهها ليؤديها على الوجه الشرعي، وينبغي كذلك أن يرافق من هم أهل لذلك، يتخذ له صاحبا يخاف الله أو جماعة يخافون الله فيذهب معهم لأداء هذه الفريضة، والكل يعين الآخر على هذه الطاعة. من نسي ف فأخوه يذكره، وإن تذكر أخوه يعينه. لا كما يفعل كثير من الناس، كل المراد هو أن يذهب لهناك ليقال عنه أنا حجيت، خلاص ما بقى تقولوا لي حج أنا حجيت، أو نادوني بالحج، أو يذهب مع أي فريق أو أي مجموعة من هذه الحملات التي تأخذ الناس إلى الحج لأجل الشهرة، لأجل المال، لأجل الزعامة. كثير من هؤلاء الحملات يعني حقيقة ما عندهم إلمام بهذه المناسك، ما عندهم علم بهذه الأحكام الشرعية. كم من إنسان ذهب وعاد وكان حجه إما يعني ما صح بالمرة وإما كان ناقصا. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. بالنسبة لمناسك الحج يوجد هناك أقسام ثلاثة، شيء يقال له الإفراد، وشيء يقال له التمتع، وشيء يقال له القران. هذه الأفعال الثلاثة من أفعال الحج أمر جائز عند كل علماء المسلمين، وكل منها حسن وكل منها حق. فقد جاء في الحديث الشريف الذي رواه مسلم في الصحيح عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. الإفراد معناه أن يحرم بالحج في أشهر الحج إلى أن ينتهي منه ثم يعتمر. التمتع معناه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج إلى أن ينتهي منها ثم أن يحج من عامه. والقران أن يحرم بالحج والعمرة جميعا. هذه الأفعال الثلاثة بعيدة: الإفراد والتمتع والقران. من أراد أن يذهب للأداء المناسك أن يبدأ بالإحرام، يحرم بالحج، بيدخل على مكة وهو نيته يعمل الحج، وبينطر حتى ينتهي من كل مناسك الحج، بيطلع على عرفات وبرجع بينزل بطوف طواف الإفاضة، بينتهي من رمي الجمرات، ثم بيعمل عمرة. هذا بنسميه إفراد، عمل حج بعدين انتهى منه ثم عمل عمرة. أو في يدخل على مكة المكرمة بنية العمرة، بيعمل عمرة ثم بينتهي من أعمال العمرة، بيتحلل بيرجع كما كان، فبينطر إلى أن يحين وقت الصعود إلى عرفات، بينوي في داخل مكة الإحرام بالحج، بيطلع بعدين على عرفات وبينزل وبيكمل وبيخلص مناسك الحج وبيرمي الجمرات. هذا مسميه التمتع، عمل عمرة انتهى منه وتحلل، ثم بعدين نوى الحج وهو في مكة وطلع على عرفات وأكمل مناسك الحج، مسميها التمتع. أو في يقول أنا بدخل على مكة المكرمة ونيتي أعمل حج وعمرة مع بعضهم، مسميها ده قران. هالثلاث أعمال من أعمال الحج كل واحدة منهم جائز، وكل واحدة منهم شيء حسن، وكل واحدة منهم العلماء يعني أجازوها واعتبروها شيئا حسنا.
0: لكن الرسول عليه السلام ماذا فعل؟
1: لكن لكن أي واحدة أحسن من الأخرى؟ وما هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هلا أي واحدة أحسن من الأخرى؟ قلنا كلهم شيء حسن. لكن العلماء في الحقيقة اختلفوا، هذا أفضل أم ذاك أفضل أم الأخرى أفضل. ذهب السادة الشافعية ومعهم السادة المالكية وكثيرون يعني في الحقيقة قالوا الإفراد هو الأفضل. تدخل مكة المكرمة بحج، ثم بعد أن تنتهي من كل مناسك الحج وتنتهي من رمي الجمرات تعمل عمرة. فاعتبروا أنه الأفضل الإفراد، ثم بعد الإفراد الأفضل هو التمتع، ثم بعده القران. أما السادة الحنابلة الإمام الجليل أحمد بن حنبل وآخرون اعتبروا أنه الأفضل التمتع. أما الإمام الجليل أبو حنيفة رضي الله عنه وآخرون قالوا الأفضل القران. إذن ثلاث أعمال هي جائزة عند الجميع وحسنة وفيها خير وما في أي أشكال، لكن أي وحدة أفضل من الأخرى هذا على ترتيب ما ذكرناه من المذاهب في أيها أفضل. أما بالنسبة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم بما أنه حج حجة واحدة، فكذلك أهل العلم اختلفوا هل كان الرسول مفردا أم كان متمتعا أم كان قارنا. فاللي قالوا أنه الإفراد أفضل قالوا الرسول هو فعل الإفراد، واللي قالوا التمتع قالوا هو فعل التمتع، وهكذا. فإذا كل هذه الأعمال حسنة ما فينا نضيع على الناس فيها، هذا في سعة، من أراد هذا فله، فلا إشكال فيه. وأكثر الحملات اللي عم تروح إلى داخل مكة المكرمة وعم يدخلوا على مكة المكرمة باكرا، يعني بفوتوا بكير بأوائل ذي الحجة، عم يعملوا العمرة أولا بيتحللوا، يعني أكثر الناس بيرتاحوا بهذه الطريقة،
0: أسهل عليهم.
1: في ناس إذا دخلوا على مكة يعني مأخرين قبل عرفات مثلا بيوم أو أقل، عم يقول لك أنا نحن بنعمل الإفراد ننوي الحج أولا. فإذا حسب التيسير كل هذه الأعمال ما في أي أشكال، ولكن بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقولوا أهل العلم منهم الحافظ الفقيه النووي وغيره بعد دراسة الأحاديث والنظر فيها، أنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني حقيقة كان في الأول مفردا دخل بإفراد الحج، ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخل على الحج العمرة فصار بذلك قارنا. هذا مجموع الأحاديث بعد النظر فيها والنظر في طرقها وماذا روى الصحابة الكرام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يتم الجمع بين كل هالروايات اختار هذا القسم من العلماء كالنووي أن هكذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام. واللي رووا عن نبينا صلى الله عليه وسلم من الصحابة كيف حج وماذا فعل بالحج عدد من الصحابة، روى جابر، روى ابن عمر، روى ابن عباس، عائشة وغير من أصحابه الكرام، وكل من هؤلاء الرواة جابر، ابن عمر، ابن عباس، عائشة، كل لهم مزية وكل يحمل علما، كل له فضل، لكن كل روى على حسب ما رأى وما سمع من نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن أهل العلم يقولون في الحقيقة جابر ابن عبد الله هذا الصحابي الجليل كان أحسن الصحابة سياقة لرواية حديث حجة الوداع، لأنه ذكرها من حين خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى آخرها، يعني بيعتبروه أضبط من غيره بسياق الروايات التي ساقها وصياغة العبارات التي صاغها في كيفية حج النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا العلماء لما نظروا في هذه الرواية قالوا هذا حديث عظيم يشتمل على جمل من الفوائد من نفائس العلم من مهمات القواعد، يعني حتى أذكر بعض العلماء عمل مثل كتيب صغير خاص بالرواية التي ساقها جابر بن عبد الله، يعني لما فيها من زيادة ضبط في كيفية حج النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك نحن إن شاء الله إن يسر الله لنا نسوق هذا الأمر الذي رواه سيدنا جابر بن عبد الله من الصحابة الكرام على مسامع الجميع بما يشمل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بين الفرض والواجب والمستحب. برجع بعيد، الحج فريضة عظيمة من أداها على وجهها كما أمر الله سبحانه وتعالى يكفر عنه الكبائر والصغائر. هذه الفريضة العظيمة لها مزية، لها شأن عظيم في الإسلام، فيها ما فيها من الأسرار والنفحات والبركات على أن يؤديها الواحد منا على الوجه الشرعي بالنية الحسنة الصحيحة بالمال الحلال الصافي وبالأعمال التي توافق ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم. إن تمت هذه الأمور الثلاثة، النية الحسنة والمال الحلال الصافي والعمل الموافق لشرع نبينا صلى الله عليه وسلم، يكون هذا الإنسان الذي حج بهذه الطريقة غفر الله تعالى له الكبائر والصغائر، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الإمام مسلم في الصحيح يروي بالسند المتصل عن سيدنا جعفر الصادق، والإمام الجليل جعفر الصادق رضي الله عنه يروي عن أبيه محمد ابن علي ابن الحسين. إذن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه وجعفر ابن محمد، والده هو محمد ابن علي، علي هو زين العابدين ابن الحسين، حسين ابن علي ابن أبي طالب هو ابن السيدة فاطمة الجليلة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ونفعنا الله بها في الدنيا والآخرة. يروي الإمام مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت أنا محمد بن علي بن حسين. دخلنا، يقول محمد بن علي بن حسين، نحن كنا جماعة، دخلنا على جابر بن عبد الله، دخلنا على مكان الذي هو فيه، فصار يسأل من القوم. جابر بن عبد الله في يعني أواخر حياته أصيب بالعمى، فلما دخل عليه سيدنا محمد بن علي بن حسين وكان في ذاك الوقت شاب غلام، فدخل عليه فصار جابر بن عبد الله يسأل من الحضور، من هذا من هذا من هذا، حتى وصل إلى محمد بن علي فقال له: من أنت؟ قال له: أنا محمد بن علي بن حسين. بما أنه هو شاب صغير يعني وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي الصحابة الكرام يحترمون أهل البيت وينزلونهم منازلهم ويكرمونهم، وصار يعني يؤنسه هذا جابر، يؤنس محمد بن علي، فأهوى بيده جابر أهوى بيده إلى رأس سيدنا محمد بن علي، وضع يده على رأسه وصار يعني مثل يداعبه ويؤنسه ويلاطفه، نزع له زر القميص الأعلى ثم نزع له زر القميص الأسفل، وضع كفه على صدره وقال له: مرحبا بك يا ابن أخي. يعني هذا كذلك يدل على استحباب أن يقال للزائر والضيف مرحبا، قال له: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. قال الإمام الجليل محمد بن علي بن الحسين: فسألته، وكان جابر أعمى. أثناء هذا الكلام حضر وقت الصلاة، فقام جابر بن عبد الله وصلى وهو صاحب الدار فقدم مع أنه هو أعمى. هذا بدل على أنه الصلاة خلف الأعمى هي أمر جائز في الإسلام، وهو من هو صاحب الدار فصاحب الدار يقدم، فصلى بهم إماما، ثم بدأوا يسألونه عن كيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله يعني محمد بن علي سأل جابر: قلت له أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يعرف كيف كان حج النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بيده فعقد تسعا، أشار بإيده تسع أصابع، قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. بعدما هاجر من مكة إلى المدينة مكث في المدينة هذه السنوات 9 ولم يحج، ثم أذن في الناس في 10 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، أعلن للناس في 10 أنه سيحج عليه الصلاة والسلام، أمر من يخبر ومن يعلن ومن يذيع أن النبي هذه السنة سيحج. يعني لما سمعت مثل هذا يعني كلهم جاءوا، ما تخلف إلا من عد من أهل الأعذار، إن كان صبيا صغيرا أو إنسانا مريضا أو عجوزا أو ما شابه ذلك مما يعني ذكر أهل العلم. فإذن فقدم المدينة بشر كثير من المدينة ومن حوالي المدينة أرادوا أن يخرجوا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قال جابر: فخرجنا معه. كل هذه الوفود خرجت مع نبينا صلى الله عليه وسلم. والكل يعني يلتمس أن يأتم برسول الله عليه الصلاة والسلام الذي علم وقال خذوا عني مناسككم، هكذا علم عليه الصلاة والسلام وهكذا أرشد. قال الإمام الجليل محمد بن علي بن الحسين فسألته، وكان جابر أعمى. أثناء هذا الكلام حضر وقت الصلاة، فقام جابر بن عبد الله وصلى وهو صاحب الدار، فقدم مع أنه هو أعمى. هذا بدل على أنه الصلاة خلف الأعمى هي أمر جائز في الإسلام، وهو من هو صاحب الدار، فصاحب الدار يقدم. فصلى بهم إماما، ثم بدأوا يسألونه عن كيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله، يعني محمد بن علي سأل جابر، قلت له أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يعرف كيف كان حج النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بيده فعقد تسعا، أشار بإيده تسع أصابع.
0: نعم.
1: قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. بعدما هاجر من مكة إلى المدينة مكث في المدينة هذه السنوات 9 ولم يحج، ثم أذن في الناس في 10 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، أعلن للناس في 10 أنه سيحج عليه الصلاة والسلام، أمر من يخبر ومن يعلن ومن يذيع أن النبي هذه السنة سيحج. يعني لما سمعت مثل هذا يعني كلهم جاءوا، ما تخلف إلا من عد من أهل الأعذار، إن كان صبيا صغيرا أو إنسانا مريضا أو عجوزا أو ما شابه ذلك مما يعني ذكر أهل العلم. فإذن فقدم المدينة بشر كثير من المدينة ومن حوالي المدينة، أرادوا أن يخرجوا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قال جابر فخرجنا معه، كل هذه الوفود خرجت مع نبينا صلى الله عليه وسلم. والكل يعني يلتمس أن يأتم برسول الله عليه الصلاة والسلام الذي علم وقال خذوا عني مناسككم، هكذا علم عليه الصلاة والسلام وهكذا أرشد. فالكل ينظر إليه ويقتدي به ويفعل كما يفعل عليه الصلاة والسلام. قال جابر حتى أتينا ذا الحليفة، هذا مكان ميقات لأهل المدينة خارج المدينة بتقريبا 15 كيلومتر على طريق مكة، هذا معدود هو ميقات أهل المدينة، يعني ما بيتجاوزوا أهل المدينة هذا المكان إلا بعد أن يكون قد أحرموا، دخلوا بإحرام الحج أو دخلوا بإحرام العمرة. اليوم معروف هذا المكان عند الناس بآبار علي. فإلى الآن أهل المدينة ومن كان يعني قاصدا المدينة ومر من المدينة قاصدا مكة بمر على هذا المكان، فبيقولون ما تتجاوزوا حتى تكون قد أنهيتم أمر النية، نويتم الإحرام بحج أو نويتم الإحرام بعمرة. قال حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، يعني بهذا الوصف الدقيق الذي يصفه جابر يصف تفاصيل ما حصل، يعني عم يقول نحن لما وصلنا إلى ذي الحليفة أسماء بنت عميس زوجة أبو بكر الصديق ولدت ولدا سمي بمحمد ابن أبي بكر، يعني صارت هي نفساء. فماذا تفعل؟ أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. كذلك هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة النفساء أو المرأة الحائض، لها أن تنوي الإحرام، تدخل بالإحرام، نية الإحرام ليس من شرطها أن يكون على طهارة كاملة، لكن لما بدي طوف حول الكعبة أكيد بدي يكون على طهارة كاملة، لكن أمر النية فيها تنوي. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء حتى يعني هي تتعلم، وحتى كمان يعني الحمد لله أخذ الحكم من كلام النبي لمن يصير معها مثل هذا الأمر كيف تفعل. بيطرأ على بعض النساء في الحج مثل هذه الأمور، سواء كان ولدت أو كان في حال الحيض. صحيح. شو بتعمل؟ بتنوي ولا ما بتنوي؟

0: حب يصليهم بذي الحليفة بالمكان المعروف اليوم بأبار علي، كمان ما في إشكال. في ناس بقول لك أنا يعني هيك هيك رايحين بسرعة، بيغتسل بالفندق غسل الإحرام، لأنه الغسل للإحرام هو سنة وأمر حسن، وبصلي ركعتين سنة الإحرام، وبتوجه فورا على آبار علي على هذا المكان ذي الحليفة، وبنوي وبتابع الطريق. في إشكال علي؟ لا، بنقول له ما في إشكال، يعني هذا شيء منه خلاف الشريعة. لكن عم نقول لك ماذا فعل وماذا حصل مع نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. يعني يروي جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب القصواء، الناقة يقال لها القصواء، ركب على الناقة. فلما ركب النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة والناس خلفه، وفي ناس أمامه، في ناس عن يمينه، في ناس عن يساره، جابر بن عبد الله يصف هذا المشهد، عم يقول نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش. طلعت هيك من أمامي، يعني لو أمام النبي ما شاء الله ناس كثير، فيهم من هو راكب، منهم من هو ماش. طلعت على اليمين النبي كذلك مثل ذلك، ناس كثير، وعلى يساره كذلك، ومن خلفه كذلك، يعني الناس ما شاء الله بالآلاف المؤلفين، يقول أن عدد كثير. ولكن وصف جابر بن عبد الله بهذا المشهد أنه كانوا كل حول النبي عليه الصلاة والسلام، والكل ينظر إليه ويقتدي به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: ما شاء الله، منظر رائع جدا.
0: قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله. يعني الحث على التمسك بما أخبركم عن فعله في حجته تلك، وما عمل من شيء عملنا به. ماذا فعل النبي؟ قالوا نحن نعمل. ماذا قال؟ نحن نقول. يعني يقتدون به عليه الصلاة والسلام. فأهل بالتوحيد النبي عليه الصلاة والسلام، أهل بالتوحيد قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني اليوم الذي يهلون به الناس بألوه هو الذي قاله الرسول، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا الذي فعله النبي، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال لبيك لا شريك لك، هذا يقال لها يعني إشارة إلى مخالفة ما كانت عليه الجاهلية، لأنه أهل الجاهلية المشركون كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كانوا والعياذ بالله يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت بالكعبة المشرفة. كانوا يقولون أهل الشرك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد قائلا لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك لبيك. والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام. لما نوى الدخول في نسك الحج أو العمرة، الواحد منا يهل يرفع صوته، الرجل يرفع صوته بهذه التلبية، المرأة تسمع نفسها. لكن ماذا قال جابر؟ وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. يعني هذا الذي يلبيه الناس هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيه من الالتزام بذكر التلبية التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعض

0: الصحابة يعني هو من عنده زاد، وهذه الزيادة معتبرة في الدين شيئا حسنا، منه شيء بخالف الدين. لكن جابر مراده أنه هذا الذي قاله النبي وهذا الذي التزم به الناس.
1: طيب فضيلة الشيخ، سنتوقف لفاصل قصير ثم نعود لنتابع.

0: National Radio News.
1: Good morning, I'm Laura Devoy. The federal government maintains it will not assist women and children linked to Islamic State who are due to arrive home today. The cohort, who are Australian citizens and hold Australian passports, has been living in Syria. Government Minister Pat Conroy told the ABC the government has not been involved in the group's repatriation.
2: We have not and will not provide any assistance for any cohort of these particular people to come back to Australia. They all made a horrific choice to go to ISIS-controlled areas, and they have not, they will not receive assistance, and they'll face the full force of the law should they make it back to Australia.
1: The Australian Federal Police says some members of the cohort will be arrested and charged with terror offences. More than a third of Victoria's annual gas use could soon be sourced locally. The federal and state governments have approved the production licence for a gas field project in the Otway Basin. Works will start next year with the aim to deliver gas from 2028. The project will use existing infrastructure from the Casino Henry Netherby gas field. The state government says it could provide more than 18 petajoules of additional gas storage. The final publications of several community newspapers are being delivered today. Among them is one of the longest-running independent papers in New South Wales, Narrabri's The Courier, closing after more than a century. From tomorrow, residents in the state's northwest will be left without a local newspaper with the closure of four publications. The Gunnedah Times, the Weewar News and the Northwest Magazine join The Courier in ending publications. The decision to close the mastheads comes as a result of the recent closure of the press site in Tamworth. New data shows financial pressure is the leading external stressor affecting Australian relationships. The latest community poll commissioned by Beyond Blue found adults aged 18 to 49 reported the greatest impact of financial pressure, with over half saying it was the biggest negative influence on their relationships. People who say they wouldn't have support from others if they needed it were more likely to be experiencing financial pressure. Survivors of sexual violence will have greater access to healing and recovery services. 11 community organisations will receive a share of $3.3 million to deliver programs that help victims, survivors of sexual violence to recover and heal. 14 women, 3 children and an unborn baby have lost their lives to domestic or associated violence in Australia this year. If you need help, call 1-800-RESPECT on 1-800-737-732. A Russian punk protest group and a Ukrainian activist group have staged a protest at the Venice Biennale. The BBC's Sarah Rainsford has the details.
3: The protesters descended on the Russian pavilion dressed all in black, bar their pink balaclavas. They punched the air and screamed, "Russia kills the Biennale exhibits." Furious that Russia is back at the Biennale for the first time since it went to war on its neighbour. The National Pavilions here in Venice are a high-profile showcase for a country's art, and there have been protests over Israel's presence here too. Last week, in an unprecedented move, the entire international jury of the Biennale resigned in protest.
1: Turning to sport, in boxing, Nikita Zhu has defeated Spaniard Oscar Diaz in their super welterweight bout in Newcastle. The Australian won by technical knockout after the sixth round.
0: National Radio News, produced by Charles Sturt University, the Community Radio Network, and supported by the Community Broadcasting Foundation.
4: That was the latest in national and world news stories brought to you by 2MFM. Stay tuned for more updates.
5: عودة لكم مستمعينا الكرام ونرحب مجددا بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان أمين عام دار الفتوى في أستراليا.
6: على بعض الصحابة صار يزيد لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. بعضهم زاد لبيك حقا تعبدا ورقا، بعضهم زاد لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك، إلى ما هنالك. لكن مراده أنه الناس الذين قالوا هذه التلبية قالوها لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال جابر: لسنا ننوي إلا الحجة، لسنا نعرف العمرة. مراده يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في إفراد الحج. عمل الحج مفردا، دخل بنية الحج ليس بنية العمرة وليس بنية الحج والعمرة. ما ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بالنية هو
5: الحج
6: فقط، يقال له الإفراد. هذا دليل لمن قال بترجيح الإفراد. قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. حتى إذا أتينا البيت، يعني حتى إذا دخلنا مكة المكرمة وصرنا إلى الكعبة المشرفة، دخلنا إلى المسجد الحرام، هذا معناه أنه ينبغي من الحاج أن يدخل إلى مكة قبل أن يصعد إلى عرفات. فهناك بدخوله إلى مكة يطوف طواف القدوم، هذا لمن هو دخل بإفراد الحج يكون له طواف القدوم. كيف نحن إذا دخلنا إلى المسجد أو إلى المسجد الجامع، أي مسجد من المساجد، قبل ما نقعد من صلي ركعتين تحت المسجد، لما ندخل إلى الكعبة المشرفة من طوف هذا الطواف، لمن حج حج الإفراد يقال له طواف القدوم. طواف القدوم. هلأ اللي عامل عمرة ودخل بنية العمرة بيكون طواف عمرة، اللي عامل حج وعمرة ودخل هذا بيكون بالنسبة له شيء آخر. كل له حكم يعني في الإسلام، لكن التفاصيل تحتاج إلى وقت آخر إن شاء الله. المهم من كلام جابر أنه قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، معناه لما دخلنا إلى المسجد الحرام أتينا إلى الكعبة المشرفة وطافوا حول الكعبة المشرفة، لكن قبل أن يبدأ بالطواف قال استلم الركن، معناه مسح على الحجر الأسود. لذلك من استطاع أن يصل إلى الحجر الأسود، عم نحكي عن الرجال، أن يمسح الحجر وأن يقبل الحجر فليفعل، من غير أن يزاحم غيره ومن غير أن يؤذي غيره إذا استطاع. يعني اليوم نادر اللي بيوصل للحجر من غير يعني مزاحمات وما شابه ذلك، لكن باللطف إن الله يسر له أن يفعل طوبى له عند الله سبحانه وتعالى، شرط أنه ما يأذي غيره، لأنه مسح الحجر استلام الحجر الأسود ليس من الفرائض وليس من الواجبات، يعني ما شيء بتعلق بصحة الحج أو بعدم صحة الحج. فلذلك إذا أردنا أن نتبرك بتقبيل الحجر الأسود ليس على أن نؤذي غيرنا، ليس على أن نجرح فلانا أو نسب فلانا مثل ما نسمع من بعض الناس ومنشوف منهم ما شابه ذلك. المهم جابر يشرح هذا الأمر، أننا أتينا إلى المسجد الحرام، أتينا إلى الكعبة المشرفة، قبل أن نبدأ بالطواف استلم النبي صلى الله عليه وسلم الركن الحجر الأسود ومسحه، ثم طاف عليه الصلاة والسلام وطاف سبع أشواط سبع مرات، فرمل ثلاثا ومشى أربعا. في أول الطوافات الثلاث الرجل يفعل هذا الرمل. ما هو الرمل؟ يعني بيمشي بسرعة مع تقارب الخطى. بالأربعة الطوافات الأخيرة بيمشي عادي. هلأ النساء بكل طوافاتهم بيمشوا عادي، أما الرجل بأول ثلاث مرات أول ثلاث أشواط يسرع، مش أنه بيهرول وبيركض وعم يعمل سبق مع غيره، يعني يسرع مع تقارب خطواته يسرع الزيادة. هذا لأنه في طواف عيكون بعده في سعي، عيسعى بعده، بيعمل هيك الإنسان منا. وبهذا الطواف اللي هو بعده سعي يسن للرجل الاطباع، يعني لما يحط الرداء على كتفيه بيجعل وسط رداءه تحت عاتقه الأيمن وبيجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، فبيكون منكبه الأيمن مكشوفا، هذا بنسميه الاطباع. يعني بينزل هذا الرداء من طرف اليمين إلى تحت إبطه اليمين وبيلقيه على كتفه الأيسر، فبيبين الكتف الرجل الأيمن مكشوف. هذا في الطواف لما بده يطوف طواف بعده سعي، هذا الطواف يفعل هذا. لما يطوف طواف الوداع آخر طواف بده يطوفه ما يعمل بعده سعي، فما بيعمل اطباع. إنما بيعمل اطباع هذا الرجل لما بده يوصل للطواف يبدأ به، بيعمل هيك. مش بيبقى ماشي طول مناسك الحج من وقت ما دخل مكة إلى يطلع على الطيارة كاشف كتفه اليمين، احنا ما عم نقول هذا حرام اذا كشف كتفه اليمين لانه منه عوره من الرجل، لكن عم نحكي نحن عن السنه النبويه انه امتين بيعمل هيك لما بيدخل بالطواف، يبدا بطواف بعده سعي بيعمل هيك. هلا بعده السعي بيكمل بالاطباع ولما بيكمل بالاطباع، كمان هذه مساله خلافيه بين المذاهب. الشافعيه بيقولوا كمان بيكمل بالاطباع. الحاصل من الكلام انه بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف حول الكعبة المشرفة قال جابر بن عبد الله: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ عليه الصلاة والسلام: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. بعدما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الطواف 7 مرات حول الكعبة المشرفة، والطواف يبدأ به من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود تعد مرة، ثم هكذا مرة ثانية إلى 7 مرات. يقينا بده يكون اللي عم يطوف حول الكعبة المشرفة على وضوء، على طهارة كاملة، بده يكون ساتر للعورة، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة بده يكون ساترها، والمرأة كل بدنها إلا الوجه والكفين، ما بتبين لا ذراعها ولا عضدها ولا ساقها ولا عنقها، بده تكون مسترة، ما لا يظهر منها إلا الوجه والكفين. وبده يكون الطائف حول الكعبة بده يكون كتفه الأيسر إلى الكعبة المشرفة، مش بطوف كتفه اليمين للكعبة، ولا بيكون صدره للكعبة ولا ظهره للكعبة، بده يكون الجهة اليسرى الكتف الأيسر مقابل الكعبة المشرفة. إذن بده يكون على وضوء، على طهارة كاملة، ساترا للعورة، وكتفه الأيسر إلى مقابل الكعبة، وبده يكون بعيد عن الكعبة، ما حاط إيده على الكعبة وعم يدور، ما حاط إيده على الشاذروان هذا قطعة الخام اللي تحت الكعبة،
5: أيوة،
6: ولا حاط إيده على الحجر إسماعيل، ولا هو من داخل الحجر إسماعيل. أمام الكعبة في شيء نصف دائري بنسميه حجر إسماعيل، هذا كله محسوب كان من الكعبة، لكن بسبب ما حصل في الماضي أيام قريش لما صار في مثل سيول وأرادوا تجديد بناء الكعبة، ما كان عندهم ما يكفيهم من المال، فاقتصروا على هذا القدر من الكعبة، واللي حولك نحط فيما بعد مثل نصف دائري، فانحسبت كلها من الكعبة، فبيكون الطواف حول الكعبة،
5: أيوة،
6: ما بيكون إيدنا على الكعبة ولا نحن داخل الكعبة ولا داخل حجر إسماعيل، بيكون نحن عم نطوف حوله.
5: نعم،
6: هذه أشياء واحد اللي عم يطوف بده ينتبه له. ولا بيحصل أحيانا أثناء الطواف فلان دفع فلانا لو كان من غير قصد، فأحيانا البعض بصير ظهره للكعبة أو بصير صدره للكعبة أو بيوقع أو بده ينتبه،
5: شو بيعمل؟
6: بده يحافظ على أنه يكون دائما كتفه الأيسر إلى مقابل الكعبة. إذا كان تغير صار ظهره للكعبة ولا صدره للكعبة، بده يقول أنا بدي أرجع أرجوع إلى المحل والمكان اللي هني تغير فيه،
5: أيوة،
6: صدري أو ظهري إلى الكعبة لحتى أكمل، وإذا ما قدرت ارجع لورا، وهو غالبا ما في يرجع لورا بسبب الزحمة، بكمل ويأتي بشوط آخر. فإذا براعي هذه الأمور اللي ذكرناها، بده يكون على وضوء، على طهارة كاملة، وستر العورة، وكل ما بيناه.
5: طيب إذا شك بعدد الطواف الذي فعله،
6: هلا هو عم يطوف قلنا بده يكون 7 مرات يقينا،
5: أيوة،
6: إذا طرأ على قلبه الشك من غير يعني خواطر من الشيطان والوسواس، لأن بعض الناس بتوهمه، فإذا كان حقا هو شك منه بيبني على الأقل. إذا قال أنا عملت 7 ولا عملت 6 بيقول 6، ثم بيعمل وحدة أخرى 7 حتى يتيقن أنه فعل 7 مرات. بعد ما ينتهي يسن له من السنة وليست من الأركان وليست من الواجبات على الراجح، هي من المسنونات، أن يصلي سنة الطواف 2 ركعات، سنة الطواف 2 ركعات، كمان نصلي عادة بعد الفاتحة بالركعة الأولى بنقرأ سورة الكافرون، وبالركعة الثانية بعد الفاتحة بنقرأ الإخلاص. وين بيصليهن؟ جابر ابن عبد الله يروي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقام بينه وبين البيت. جعل المقام يعني مقام إبراهيم. شو يعني مقام إبراهيم؟ هناك أمام الكعبة بقرب الكعبة في شيء زجاج اليوم مطلي بالذهب، في من داخله أثر قدم إبراهيم الخليل عليه السلام. هذا الموضع الذي فيه من أثر قدم الخليل إبراهيم عليه سلام الله يقال له مقام إبراهيم، مش معناته أنه مدفون هناك، هذا يقال له مقام إبراهيم. اللي بيقدر وبيستطيع أن يجعل المقام مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة، يعني هو بيصلي خلف المقام،
5: أيوة.
6: بيكون المقام إبراهيم بينه وبين الكعبة المشرفة، فليفعل. هكذا النبي فعل، ما استطاع أن يصلي بهذاك المكان لأنه يعني بتعرفوا زحمة كتير والناس عم تطوف وقد يتسبب أنه يوقع أو يسبب، لا إلا ما هنالك، بيصلي في أي مكان في المسجد، يعني ما يحشر حاله ويضايق حاله أو يضايق غيره، معه متسع يعني، حتى لو راح صلى ببيته بيمشي الحال. المهم أنه أن يصليها وهذه مسنونة. ثم يتابع هذا الصحابي الجليل فيقول: ثم رجع إلى الركن فاستلمه. بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، صلاة ركعتين، رجع إلى الحجر الأسود، استلمه ومسحه يعني. وهذا لمن يستطيع أن يفعل ذلك. نحن هذه الأيام يعني من الصعوبة بمكان أنه يقدر الإنسان يعمل هذه الأشياء كلها، أنه أول ما يبدأ بالطواف بده يجعل الحجر الأسود، وبعد ما ينتهي من الصلاة بده يجعل الحجر الأسود، بسبب الزحمة الكثيرة يعني منه شيء سهل أبدا أبدا، بده يغتنم أوقات معينة ليتقدم نحو الحجر. ما شاء الله دائما الناس هناك وكل يريد أن يتبرك وأن يقبل هذا الحجر الأسود، وهو حجر مشرف مكرم يعني، بقي منه بعض الحجرات موجودة هناك محطوطة ضمن سياج من فضة محافظة عليه، وإلا هو في الأصل هو أصله من الجنة، نزل من هناك وكان أبيض ومشرق، لكن عبر الأيام وهذه السنوات الطويلة وصار إلى فترة من الفترات كمان فترة طويلة معدودة صار المشركون يتمسحون به فصار أسود، فسمي بالأسود لما في ذلك من عبر كثيرة، أنه هذا الحجر كان أبيض وتمسح به المشركون قلب أسود. يعني إذا كان بإيدهم هيك صار، ما بالك بقلوبهم، معناتها قلوب الكفار أشد ظلمة. الحاصل من كلام سيدنا جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من الصلاة رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج صلى الله عليه وسلم، خرج من الباب إلى الصفا. بعدما انتهى من تقبيل واستلام الحجر الأسود خرج من باب الصفا لأجل السعي. وهنا نتكلم إن شاء الله عن السعي بين الصفا والمروة. والسعي بين الصفا والمروة هذه أشياء يعني لابد من مراعاتها، لأن الإمام الشافعي وهناك عدد كبير من أهل العلم اعتبروها من الأركان من الفرائض، يعني بدون السعي ما بيصح الحج، بدون السعي ما بتصح العمرة. وفي بعض المذاهب بيعتبروها من الواجبات، يعني بيعتبروها أقل من الفرائض لكن هي واجبة، من تركها بيكون آثم، بس ما بيعتبروا أنه حجه فسد، إنما بيعتبروا أنه عليه دم، عليه فدية، عليه أنه يذبح. هو القولان يعني الأشهر بين أهل العلم. بتابع جابر فيقول: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ عليه الصلاة والسلام، قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال النبي: أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا. إذا نظرنا إلى الآية: إن الصفا والمروة، فقال النبي: أبدأ بما بدأ الله به، يعني بداية السعي بيكون من الصفا. الصفا جبل والمروة جبل، بيناتهم وادي، والقصة معروفة ما حصل مع السيدة هاجر لأجل أنها تريد أن تبحث عن ماء لولدها إسماعيل عليه السلام. صعدت الصفا ثم نزلت إلى الوادي ثم صعدت إلى المروة وهكذا راحت 7 مرات تبحث عن الماء. فنحن نفعل هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نسعى بين الصفا والمروة، وهذا من شعائر الله سبحانه وتعالى، ولكن بداية السعي يكون من الصفا. هلأ بسبب يعني الأبنية الجديدة والتسهيلات ما بقى في وادي، كليته صار مطموم وحاطين عليه بلاط ورخام وإلى آخره، فصار سهل يعني ما ننزل بوادي بنطلع بجبل، إنما ذاك المكان بعضه محفوظ. لكن هذا المكان له حدود، من حيث الطول له حدود معينة بيكون بين جبلين، ومن حيث العرض كمان له حدود معينة بيكون بين الجبلين. يعني ما بنسعى خارج ما بين الجبلين، ما بنروح على محل آخر بنسعى ونقول احنا سعينا، بده يكون سعينا ضمن هذه المساحة المعينة اللي كانت أيام النبي وأيام الصحابة وأيام السلف الصالح إلى يعني سنوات طويلة. لذلك مطلوب من الحجاج والمعتمرين ولا سيما أصحاب الحملات ينبهوا أنه فليكن سعيكم ضمن هذه الحدود التي كانت أيام النبي عليه الصلاة والسلام. توسع بالعرض إن إذا رحنا يمين ولا رحنا شمال وكان السعي خارج ما بين حدود الجبلين، ما هو الجبل كمان له عرض
7: صحيح،
6: فإذا كان السعي بيكون خارج ما بين الجبلين بيكون عم نسعى نحن سعي غير صحيح. هلا إذا طلعنا طلوع طابق أول طابق تاني طابق رابع طابق عاشر إلى آخره، ما دام ضمن حدود ما بين الجبلين بيكون صحيح ما في إشكال، لكن بالعرض بدنا ننتبه ما نروح إلى ما هو خارج ما بين الجبلين. وما بدنا نكتفي بقول بعض الناس شفت ناس هيك عملوا بدي أعمل، ليك ما أكترهم شو عملوا بساوي، نحن بنقول شو الشرع بيقول.
7: أيوة.
6: شو الإسلام بيقول، شو ما مضى عليه أهل الإسلام من 1400 سنة إلى اليوم. فلذلك مطلوب من أصحاب الحملات ينبهوا على هذه الأمور ويكون السعي ضمن حدود المسعى الأصلي الذي كان أيام النبي. والحمد لله أهل العلم ضبطوه قديش عرضه بالأذرع وبالأمتار، وقديش طوله بالأمتار وبالأذرع ضبطوه الحمد لله وحددوه وإلى آخره. فإذا كان رحنا وشفنا خارج هذه الحدود ما نسعى فيها، كان العلماء ينبهوا كتير ما تطلعوا خارج ما بين الجبلين، خليكم ضمن هذه الحدود حتى يكون السعي صحيح. أنا بنبه عليها لأنه بعض الناس ما عم ينتبهوا، واللي ما كان يعرف من 4 سنين 5 سنين 6 سنين اللي ورا ما كان يعرف شو كان، إذا راح اليوم بقول ما شاء الله ما أوسعها، ما عم يعرف الفرق بين اليوم وبين ما كان في الماضي. من نأكد على أنه يكون السعي بين الصفا والمروة، والسعي بيكون ما بين الجبلين، والبداية بتكون من جبل الصفا، من الصفا إلى المروة. ما شرط تطلع على الجبل لفوق، لكن لو وصلت إلى هناك بيمشي الحال، في حدود بتوصلك لهنيك وعلامات بتدل على أنت وصلت لهناك، يكفي ذلك. هلا اليوم حاطين قسم من الجبل ضمن زجاج، لكن لو وصلت انت لحد الزجاج بيكون دخلت يعني ضمن الحدود الاصليه،
7: بيمشي الحال
6: هذا من حيث الطول. فاذا يبدا بالصفا كما النبي فعل، من الصفا الى المروه بتعدها وحده، ومن المروه الى الصفا هي 2، وهكذا 7 مرات. يعني تبدا بالصفا وبتنتهي بالمروه، هذا بيكون السعي بين الصفا والمروه. هلا السعي يعني من باب التخفيف، الله خفف علينا، ما جعل الوضوء شرطا لصحة السعي. إذا كان واحد عم يسعى وهو متوضئ بيكون أحسن وأحسن منيح، وهذا الأفضل. افترضنا عم يسعى وهو منه على وضوء، ما بنقول له أنت سعيك باطل وسعيك منه صحيح، لا، بصح السعي لو كان على غير وضوء. بيختلف عن أمر الطواف حول الكعبة المشرفة، يعني من أدق مناسك الحج هو الطواف، من أدق مناسك العمرة الطواف. بدي انتبه كتير على هذا الأمر، في ناس ما بيراعوه، بدأ انتباه وبدأ مثل حلقات علمية وتوعية، لا سيما لمن يريد أن يذهب لأداء هذه المناسك يتعلم هذه الأحكام بكل جدارة، ما يستحي ما يقول يلا شفتهم عم يدوروا حول الكعبة أنا بدور معهم، ما بيعرف شو بيطرق معه. واحد يتعلم الأحكام قبل أن يبدأ بها. الحاصل من كلام جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا فرقي عليه، ارتقى إلى جبل الصفا، هلأ نحن ما نقدر نوصل لفوق، فقال حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره. وصل النبي عليه الصلاة والسلام، طلع على الجبل واستقبل الكعبة المشرفة، لما وصل لفوق رأى الكعبة المشرفة. هلأ نحن اليوم بهالأيام صار في أبنية وصار في حواجز وصار في طوابق للصلاة، ما بقى مثل الأول، يعني صار متيسر نشوف كل شيء بعيوننا، تغيرت الأشياء. صعد إلى الجبل ورأى الكعبة المشرفة واستقبل القبلة فوحد الله وكبره، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتقى إلى جبل الصفا قال هذه الكلمات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الكلمات ما شاء الله لها من المعاني الشيء العظيم في معاني التوحيد لله سبحانه وتعالى والاعتقاد الصحيح الذي عليه الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات الله وسلامه. لما قال وهزم الأحزاب وحده، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي هزمهم، هزم الأحزاب، هؤلاء الذين تحزبوا على رسول الله يوم الخندق. وكان هذا الخندق في شوال في السنة الرابعة من الهجرة، أو كما قال بعضهم في السنة الخامسة من الهجرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال وهزم الأحزاب وحده، يعني الله هزمهم من غير قتال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم، لأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. هذا بدل على صحة ما عليه أهل السنة والجماعة من الاعتقاد الصحيح، وهو اعتقاد الأنبياء والمرسلين، أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى ولا خالق سواه، وأن العبد لا يخلق فعله، العبد لا يخلق فعله، ولو كان هذا الفعل نعمله باختيار منا لكن ليس بخلقنا، نحن ما نفعله بإرادتنا هو كسبنا. أما من خلق هذا الفعل؟ الله، الله خلقنا وخلق فينا هذا الفعل. قال في القرآن والله خلقكم وما تعملون، خلقنا وخلق أعمالنا. فإذن الله تعالى هو خالق كل شيء، هذا معنى وهزم الأحزاب وحده. ليش قال وحده؟ لأنه وحده سبحانه هو الخالق. حتى لو كان في جيش من جيوش المسلمين وهزم المشركين، هذا بيكون هني سبب، أما الخالق هو الله سبحانه وتعالى. هم أي الجيش الإسلامي ما خلقوا هذا الفعل، إنما خلق الله فيهم هذا الفعل فكانوا سببا في ذلك، أما الخالق هو الله سبحانه وتعالى. فإذن تبين معنى من هذا الحديث أن النبي صعد على الصفا واستقبل الكعبة المشرفة ودعا الله تعالى بهذه الدعوات وذكر الله تعالى بهذا الذكر الذي ذكرناه آنفا. وهذا ما ينبغي أن يفعله الإنسان الذي يعمل السعي، أن يفعل ذلك وأن يدعو وأن يكرر الذكر والدعاء 3 مرات. هكذا ذهب السادة الشافعية استدلالا من هذا الحديث ومن غيره. قال جابر رضي الله عنه فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم قال جابر ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات عليه الصلاة والسلام ثم نزل إلى المروة ثم النبي نزل من الصفا متابعا سيره إلى جبل المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى كان في ذاك الوقت ما زال الوادي يعني شيء منخفض عن الجبلين أما هلأ مثل ما ذكرنا أنه كله مطموم يعني سهل المشي عليه لكن لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بطن الوادي سعى معناته يعني شد أكثر بالمشي وأكثر بالخطى مثل شبه هرولي مش أنه عم يهرول مثل قريب من الهرولي لحتى يتابع سيره نحو الجبل كيف واحد بده يمشي بسرعة حتى يوصل يطلع على الجبل وهو مرتاح ما كان عم يمشي على مهله لحتى يصعد إلى جبل المروة بده يشد على نفسه بالخطوات وشبه أنه يهرول مش أنه يركض وهكذا ما ينبغي أن يفعله الرجل أثناء السعي المرأة بتبقى على حالة على مشيها كعادتها أما بالنسبة للرجل هذا من المستحب وليس من الواجبات إذا وصل إلى هذا المكان واليوم حطوا له علامة مثل ضوء أخضر من الجهتين من جهة الصفا ومن جهة المروة بين هالعلامين الأخضرين بشد بالسعي يعني بشبه بهرول هذا من الرجل مستحب الله إن ترك ذلك لا يكون عاصيا ما بيكون وقع في الحرام ولا بيكون بأثر على صحة السعي بالمرة بيبقى السعي هو سعي صحيح فإذا تابع النبي صلى الله عليه وسلم فمشى نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة يعني ما بيبقى مكمل مهرول نحو المروة إنما في قسم قدر معين من المساحة في الأرض بهرول فيها أو شبه بهرول فيها ثم بتابع سيره وسعيه ماشيا حتى وصل إلى جبل المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا يعني يسن عليها من الذكر والدعاء يعني كما أنه رقي جبل الصفا رقي جبل المروة مثل ما فعل من السنة على جبل الصفا يفعل كمان على جبل المروة نحن في هذه الأيام من بمستطعنا نفعل مثل هذا اليوم نطلع على جبل المروة كله مسكر ومحاط بزجاج لكن فينا نوصل إلى ذاك المكان القريب قال جابر ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة يعني كان آخر السعي هو المروة بدأ بالصفا ثم انتهى بالمروة قديش بنعد بيناتهم 7 مرات من الصفا إلى المروة مرة ومن المروة إلى الصفا هي 2 وهكذا 7 مرات يعني يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة على أثناء السعي في أذكار في أدعية في أوراد بيقراها بحب يقرأ قرآن حتى لو سعى هو ماشي ما عليه إشكال بيبقى السعي صحيح لكن أحسن يشتغل بالذكر والدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ينبغي الإنسان يتعلم أنا شو بدي أعمل بهاللحظات بهالدقائق خلال السعي ماذا أفعل بدل ما يقعد يحكي على التليفونات مثل بعض الناس بيفتحوا التليفون وأشياء عجيبة غريبة واحد هناك يراها بتوقع من الناس غير هيك لكن لما يروح ويشوف بعينه ما قيل لنا سابقا شفنا كذا وكذا لما نشوفه بعيننا نزداد يقين أنه في ناس حقيقة قلوبهم لاهية أجساد هناك لكن قلوبهم أفكاره بمحل تاني مشغول بشي تاني نحن من نروح طاعة لله سبحانه وتعالى فنؤدي هذه الطاعة على الوجه الذي يرضي الله ونأمل ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا فإذا قبل الله سبحانه وتعالى منا فنحن بخير فإذا بعدما طاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطواف الذي تكلمنا عنه 7 مرات ثم صلى سنة الطواف ثم ذهب إلى الصفا وسعى بين الصفا والمروة سبع مرات يقينا، بيكون احنا انهينا بيان ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الطواف وأمر السعي.
5: أكيد لضيق الوقت لن نستطيع أن نكمل معك هذا الحديث الشيق والممتع الذي يعني زاد فينا الشوق والحنين لتلك الديار بهذا الوصف. يا ليتنا كنا معه
6: عليه الصلاة والسلام. بدنا إن شاء الله نكمل ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام من بعد.
5: سنتابع الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل عن هذه الصفة الجميلة الرائعة التي بدأت بها اليوم فضيلة الشيخ، أتحفتنا بهذا الوصف لحج النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك وجزاك الله كل الخير، والسلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2M FM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2 MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
2: To MFM, sponsored by the following.
6: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 98228022. الأمانة بانكستاون 97081220.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

ما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل حلوم وآل الخالد ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم كمال حلوم رحمه الله، والده الحاج علي حلوم، والد زوجته أحمد سليمان الخالد رحمه الله، أولاده صلاح وياسين حلوم، أشقاؤه هشام بلال وعبد السلام حلوم، صهره لابنته مالك عواد، أصهرته لشقيقاته الحاج وليد طيبة، الحاج يحيى الأعسر، الحاج خالد عبد الله، والحاج سمير إسماعيل، أشقاء زوجته مازن، ماهر، محمد وأحمد سليمان الخالد، عمر، أبو بكر وعثمان علي المل، أولاد أشقائه علي ويوسف، يوسف، يوشع، يونس، يعقوب، آدم وإسحاق، بلال، عيسى ونوح حلوم، أولاد شقيقاته الحاج عمر، الحاج خالد وإبراهيم طيبة، محمد وأحمد الأعسر، عصام، آدم وزكريا عبد الله، عبد الله، عمر وجبريل إسماعيل. تقبل التعازي للرجال يومي الأول والثاني بعد صلاة العشاء في منزل شقيقه هشام حلوم على العنوان 81 بيلا أفنيو فيلاوود، 81 بيلا أفنيو فيلاوود. كما تقبل التعازي لليوم الثالث الجمعة 8/5/2026 للرجال في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، وللنساء أيام الأول والثاني والثالث في منزل الفقيد على العنوان 135 بيلا أفنيو فيلاوود، 135 بيلا أفنيو فيلاوود. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

ما ولدته أمه. معناه هذا الحج المبرور يكفر الكبائر ويكفر الصغائر. هذا يدل على فضل الحج وعلى مزيته في دين الله سبحانه وتعالى. هذا الحج واجب على المسلم الحر المكلف البالغ العاقل المستطيع بما يوصله ويرده إلى وطنه، معه ما يوصله لأداء مناسك الحج ويرجعه إلى بلده الذي سافر منه، فاضلاً عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه. معناه ترك من المال من النفقة لزوجته وأولاده الصغار ولأمه وأبيه الفقيرين مدة ذهابه ومدة رجوعه. هذا بالنسبة للحج، لأن له شروط وجوب وله شروط صحة. شروط الوجوب يعني على من يجب. شروط الوجوب هي الإسلام والبلوغ والعقل والاستطاعة والحرية، هذا شروط وجوب الحج. أما شروط صحة الحج، الإسلام، من لم يكن مسلما لا يصح منه، إنما لابد من الإسلام لصحة الحج. فيصح الحج من المسلم البالغ المستطيع وغير المستطيع، ويصح الحج من الصبي، يصح من المميز الولد المميز الذي وصل إلى سن يفهم فيه الخطاب ويرد الجواب. هذا المميز يباشر أعمال الحج بنفسه، كما أن البالغ يباشر أعمال الحج بنفسه. أما الذي هو دون التمييز، ابن سنتين مثلا أو ثلاثة دون التمييز، فيكون هذا بطريق وليه. الولي يحرم عنه، الولي يجعل في نيته أنه يجعل ولده محرما، فيصير الصبي محرما بمجرد ذلك، لا يشترط حضوره ومواجهته في الأصح. وهذا غير المميز الذي دون التمييز، وليه يفعل عنه ما لا يتأتى منه فعله، فالولي يطوف به، والولي يصلي عنه ركعتي الطواف ويسعى به ويحضره عرفة ومزدلفة والمواقف، ويناوله الأحجار فيرميها إن قدر، وإلا رمى عنه من لا رمي عليه. أما المميز فيطوف ويصلي ويسعى بنفسه. فإذا وقوع الحج عن فرض الإسلام بحيث لا يجب إعادته في العمر مرة أخرى، فشرطه مع التكليف مع البلوغ والعقل الحرية التامة. فإذا هذه عن شروط وجوب الحج وعن بعض شروط صحة الحج، وهذه أمور مهمة. فكيف يباشر الإنسان هذه الأحكام، وكيف يدخل في إحرام الحج، وكيف يدخل في إحرام العمرة؟ هذه الأمور مهمة في دين الله سبحانه وتعالى، لا بد من معرفتها لمن يريد الحج. أما ما يفعله كثير من الناس من أنهم يغلب عليهم الحماسة والشوق فيذهبون لأرض الحجاز لأداء المناسك من غير معرفة لأحكام الحج، لغير معرفة لأحكام العمرة، لا يعرفون ما أحل الله تعالى من ذلك وما حرم. هؤلاء كثير منهم يشملهم ما قاله بعض العلماء: ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج. الحج فيه أمور ثلاثة بالنسبة لأمر النية: الإفراد والقران والتمتع. الإفراد معناه أن يأتي بالحج في أشهر الحج، ثم بعد الانتهاء يأتي بالعمرة. أما القران فهو أن يجمع بنيته بين الحج والعمرة. أما التمتع فهو أن يأتي بالعمرة ثم بعد الانتهاء يأتي بالحج.
في المذهب الشافعي الإفراد أفضل، وإن كان كل هذه الصيغ الثلاث جائزة في دين الله سبحانه وتعالى. هذه أمور مهمة ينبغي معرفتها، كثير من الناس لا يعرفون هذا. إذا أراد الإنسان أن يحرم بحج أو عمرة أو بهما اغتسل ندبا، يسن له أن يغتسل، لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه. سواء في هذا الحكم الرجل والمرأة والحائض والنفساء، فإن لم يجد الماء أو لم يقدر على استعمال الماء بسبب مرض ونحوه يتيمم، لأن التيمم ينوب عن الغسل الواجب، فمن باب أولى ينوب عن الغسل المندوب. فإذن إذا أراد أن يحرم بحج أو عمرة أو بهما بالحج والعمرة اغتسل ندبا، كما جاء ذلك في الحديث النبوي الشريف. والرجل يتجرد عن المخيط من باب الوجوب، الرجل ينزع ما يلبسه من المحيط بالبدن، سواء كان محيط بخياطة وما شابه ذلك، ينزعه وجوبا، ويحرم في إزار ورداء أبيضين جديدين أو نظيفين، كما ذكر ذلك علماء الإسلام جزاهم الله عنا خيرا، ويتنظف ندبا، ويتطيب في بدنه بعد ما نوى في قلبه الإحرام، إنما هو يريد أن يحرم، فقبل أن ينوي يسن له أن يتطيب في بدنه. وهذا الحكم بالنسبة للتطيب قبل الإحرام يشمل المرأة ويشمل الرجل. بعد ذلك يصلي ركعتين يقرأ فيهما سورة الكافرون والإخلاص، يعني بعد قراءة الفاتحة في الركعة الأولى يقرأ سورة الكافرون، وبعد قراءة الفاتحة في الركعة الثانية يقرأ سورة الإخلاص، ثم إذا بدأ بالسير أحرم، نوى بقلبه الإحرام، ينوي بقلبه الدخول في الحج أو الدخول في العمرة أو فيهما بقلبه، ثم يلبي بلسانه لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة على حسب ما نوى في قلبه. هذه بالنسبة أول ما يفعله الإنسان الذي يدخل في أمر الإحرام، ثم يلبي بلسانه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كما ورد ذلك في الحديث النبوي الذي رواه البخاري ومسلم. ويستحب تكريرها ثلاثا، يكرر التلبية ثلاث مرات، والرجل يرفع صوته بالتلبية بحيث لا يضر بنفسه ندبا، لحديث الترمذي أتاني جبريل وأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. أما المرأة تخفض صوتها وتقتصر على إسماع نفسها، فإذا هذه التلبية هي هكذا لفظها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، يستحب أن يكثر من التلبية، ويستحب ذلك خصوصا في المساجد وإقبال الليل والنهار وفراغ الصلاة وعند اجتماع الرفاق والركوب والنزول والصعود والهبوط. وإذا رأى شيئا يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة، معناه أن الحياة المطلوبة الهنيئة الدائمة هي حياة الدار الآخرة. وإذا فرغ من تلبيته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله سبحانه وتعالى ما أحبه، كما روى الإمام الشافعي والبيهقي والدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم
كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. وهناك أشياء تحرم على الإنسان الذي دخل في الإحرام. الرجل يحرم عليه أشياء والمرأة تحرم عليها أشياء، وسنذكرهم إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن هذه من الأمور المهمة. إذا أحرم الرجل حرم عليه لبس المخيط في جميع بدنه، ولا يختص التحريم بالمخيط بل كل محيط ولو بنسج وما شابه ذلك. فالإنسان الرجل إذا دخل في الإحرام يحرم عليه أن يلبس المحيط بالبدن كالذي نسميه البنطلون أو القميص أو القلنسوة والعمامة وما شابه ذلك، كل هذا يتجرد عنه لأجل الإحرام. ويحرم عليه كذلك لبس الخف، الرجل يحرم عليه لبس الخف الذي يقال له في العامية الحذاء أو الصباط وما شابه ذلك، هذا يحرم عليه. إنما إن شاء يلبس نعلين ويكون يظهر شيء من أصابع القدم ويظهر شيء من عقب الرجل، هذا لا بأس به ويجوز ولا يضر. كذلك يحرم على المحرم سواء كان رجلا أو امرأة الطيب في بدنه وثيابه بعدما دخل في الإحرام، سواء كان رجلا أو امرأة يحرم عليه أن يتطيب في بدنه وفي ثيابه. ويحرم عليه كذلك شم الأدهان المطيبة أي التي فيها وضع الطيب، ويحرم عليه أكل ما فيه طيب ظاهر من الطعام. كذلك يحرم عليه أن يدهن رأسه ولحيته بدهن لو كان هذا الدهن غير مطيب كالزيت والسمن وما شابه ذلك. هذا بالنسبة للمحرم يحرم عليه أن يدهن رأسه ولحيته. أما استعمال هذا الدهن الغير مطيب في سائر البدن غير اللحية وغير الرأس فإن ذلك يجوز، ويجوز له أن يأكل هذا الزيت والسمن وما شابه ذلك. ويحرم على المحرم بالحج أو العمرة تقليم الأظفار، أن يقص أظافره من أصابع يده أو من أصابع رجله. ويحرم عليه أن يحلق شعره من رأسه ومن غير رأسه، أو أن يزيل الشعر بغير طريقة الحلق كالقص وما شابه ذلك. ويحرم عليه أي على هذا المحرم أن يتزوج، فإن فعل ذلك فالعقد باطل. أما الخطبة فقد ذكر الفقهاء الشافعيون أنها تكره له الخطبة، ويكره له الشهادة على النكاح. كذلك يحرم على المحرم بالحج أو بالعمرة الجماع، وهذا بالإجماع ولا يخفى ذلك. وكذلك يحرم عليه المباشرة بشهوة كأن يقبل بشهوة وما شابه ذلك، ويحرم عليه الاستمناء كذلك. ويحرم على هذا المحرم بالحج أو بالعمرة ما دام هو في الإحرام أن يصطاد المأكول البرية، الصيد المأكول البري مثل الغزال. هذا الصيد المأكول البري سواء كان طيرا أو كان دابة يحرم عليه. كذلك ما تولد من مأكول وغير مأكول. أما صيد البحر فلا يحرم عليه ذلك، والغير مأكول كذلك لا يحرم التعرض له، إنما يحرم عليه أن يصطاد المأكول البرية، المأكولة البرية الوحشية كذلك. العلماء جزاهم الله تعالى عنا كل خير بيّنوا كل هذه الأمور، لذلك من أراد
أن يستفسر أكثر، فلا بد له من حضور مجلس العلم وأن يتعلم هذه المعلومات من الثقات الذين أخذوا العلم عمن قبلهم بالإسناد المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكرناه هو باختصار جدا، لذلك ننصح من أراد الذهاب للحج أن يذهب مع ثقات يتعلم منهم ويدلونهم على أداء مناسك الحج كما يحب الله سبحانه وتعالى. الآن نشرع إن شاء الله تعالى في بيان صفة الحج، مع شيء من الأمور التي فيها تفاصيل حتى يتمكن من يريد الحج من أداء هذه المناسك ويكون على علم بها. إذا أراد المحرم دخول مكة اغتسل كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، يغتسل لدخول مكة هذا المحرم، ويدخل من ثنية كداء بفتح الكاف والمد كداء، والثنية الطريق الضيق بين الجبلين. إذن هذا المحرم يدخل مكة ويكون قد اغتسل، ويدخل منها إلى مكة من ثنية كداء من أعلى مكة. والأمور التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في هذه الفائدة في باب صفة الحج فيها من السنن وفيها من الواجبات وفيها من الفرائض الأركان. في باب الحج إذا قلنا هذا فرض معناه لا يصح الحج بدونه، وإذا قلنا هذا واجب فمعناه يصح الحج بدونه لكن مع المعصية وعليه فدية، وإذا قلنا هذا سنة معناه فيه أجر فيه ثواب لمن فعله، ولكن من تركه ليس عليه معصية وليس عليه فدية. إذن إذا أراد المحرم دخول مكة اغتسل ويدخل من ثنية كداء من أعلى مكة، وإذا خرج من ثنية كدى وهي عند جبل قعيقعان من أسفل مكة. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر وعن عائشة رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، فإذا رأى البيت رفع يديه ودعا الله سبحانه وتعالى. هذا الذي أحرم ودخل إلى مكة ورأى الكعبة يرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى يقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. يقول هذا الدعاء، أعيده للفائدة: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ثم يبدأ بطواف القدوم. طواف القدوم هذا أول ما يدخل إلى الكعبة إلى المسجد الحرام يطوف بالكعبة 7 مرات، ويطبع فيه. الرجل يطبع في هذا الطواف طواف القدوم. ما معنى يطبع؟ يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ويطرح طرفيه على عاتقه الأيسر، هذا للرجل طبعا، ويبتدئ من الحجر الأسود فيستلمه بيده. هذا الرجل يأتي إلى الحجر الأسود وهو عند زاوية من زوايا الكعبة، يستلمه بيده ويقبله كما ورد ذلك في الحديث النبوي الشريف. أما بالنسبة للمرأة لا يستحب لها ذلك إلا عند خلو المطاف، ف
فإذا يبتدئ من الحجر الأسود فيستلمه بيده ويقبله ويحاذيه بجميع شقه الأيسر بحيث لا يقدم جزءا منه على جزء من الحجر. فإن لم يمكنه أن يقبل الحجر الأسود بفمه استلمه بيده أو خشبة ثم قبلها. فإن لم يمكنه أن يستلمه أشار إليه بيده أو بشيء فيها ثم قبل ما أشار به. قال العلماء: ولا يشير بالفم إلى التقبيل. فإذن هكذا يفعل، ثم يجعل البيت الكعبة المشرفة عن يساره ويطوف مارا تلقاء وجهه كما ورد ذلك في الحديث النبوي الشريف. يعني أثناء الطواف لا يستقبل الكعبة بصدره ولا يستدبرها بظهره ولا يكون البيت عن يمينه، إنما يجعل البيت عن يساره ويطوف مارا تلقاء وجهه. فإذا بلغ الركن اليماني استلمه وقبل يده ولا يقبله كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني والحجر الأسود ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر، ويقول عند ابتداء الطواف: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يقول عند ابتداء الطواف: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويطوف سبعا كما هو مشهور ومعروف، ويرمل في الثلاثة الأولة منها ويمشي في الأربعة. معناه هذا المحرم الرجل لما يطوف سبع أشواط حول الكعبة في أول الأشواط الثلاثة يرمل. ما هو الرمل؟ أن يسرع مشيه مقاربا خطاه ويمشي في الأربعة كالعادي. وكلما حاذ الحجر، كلما حاذ الحجر الأسود إذا استطاع استلمه وقبله، وكلما حاذ الركن اليماني استلمه، لحديث أبي داود والنسائي عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة عليه صلوات ربي وسلامه عليه، وفي كل وتر أحب أي آكد، ويقول في رمله كلما حاذ الحجر الأسود: الله أكبر، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. ويقول في الأربعة: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويدعو فيما بين ذلك بما أحب من أمر الدنيا والآخرة، لأن الدعاء فيه يستجاب. أما المرأة فلا ترمل ولا تطبع، لأن محل الطباع منها عورة. والأفضل أن يطوف المحرم راجلا، والأفضل أن يطوف يعني من أراد الطواف راجلا أي ماشيا، ولو طاف راكبا جاز بلا كراهة. هذه كذلك من الأمور المهمة. وبعد أن ينتهي من أمر الطواف
ولا بد أن يراعي شروط أمر الطواف، أن يكون على وضوء وأن يكون طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، وأن يكون طاهرا من النجاسة التي لا يعفى عنها في بدنه وثوبه، وأن يطوف 7 مرات يقينا، يعني لو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة، وأن يكون داخل المسجد، وأن يكون الطواف بالكعبة وخارج الشاذروان والحجر بجميع بدنه. الشاذروان هو جزء من أساس الكعبة. قريش لما بنت الكعبة بعدما انهدمت اقتصرت على بعض الأساس الذي وضعه إبراهيم الخليل عليه السلام، تركت بعضا. هذا الذي تركته قريش يقال له شاذروان، فالطواف يكون خارج الشاذروان، يعني من أراد أن يطوف حول الكعبة لا يطوف ويده مثلا تلمس الكعبة، إنما يكون هو أثناء الطواف خارج الكعبة. فإذن هذه من الأمور التي لا بد من مراعاتها. بعد الانتهاء من الطواف يستحب له ويسن له أن يصلي 2 ركعتي الطواف، والأفضل أن يكون خلف المقام، خلف مقام إبراهيم عليه السلام، يقرأ في 2 ركعة بعد سورة الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي 2 بعد الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد، ثم يعود بعد 2 ركعتي الطواف إلى الحجر الأسود فيستلمه ندبا إذا استطاع، ثم يخرج من باب الصفا ويسعى، يبدأ بالصفا، والسعي بين الصفا والمروة من أركان الحج، من الأمور التي لا يصح الحج بدونها. فإذن بعدما ينتهي من الطواف، ولو كان الطواف الذي يطوفه ابتداء كان هو طواف القدوم، له بعد ذلك أن يسعى بعده سعي الفرض، فيسعى يبدأ بالصفا وإلى المروة 7 مرات، والأولى أن يرقى عليها حتى يرى البيت، يرتفع إلى جبل الصفا وهو جبل صغير وينظر إلى البيت، إلى الكعبة المشرفة. أما المرأة لا ترقى، ولكن المهم لصحة هذا السعي أن يكون من العقد إلى العقد، من البناء المقوس إلى البناء المقوس. قليل من الناس من يراعي هذه الأمور في هذه الأيام، يقتصرون بالسعي إلى ما دون البناء المقوس، وهذا لا يصح، لا بد من الوصول إلى البناء المقوس، من العقد إلى العقد. ويكبر 3 فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ثم يقول الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يدعو بما أحب من أمر الدين والدنيا والآخرة لنفسه ولمن شاء، ثم يدعو 2 وثالثا مع إعادة الذكر السابق أيضا كما ورد ذلك في الحديث النبوي الشريف، ثم ينزل من جبل الصفا متوجها إلى المروة، ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد على يساره
نحو 6 أذرع ويسعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد وحذاء دار العباس. معناه هذا الرجل أثناء سعيه من الصفا إلى المروة سيمر بين ميلين أخضرين، علامتين من ذهب إلى هناك يعرفها. بين الميلين الأخضرين يستحب له أن يسعى سعيا شديدا وبعد ذلك يمشي على عادته حتى يصعد إلى جبل المروة، وجبل المروة جبل صغير يصعد عليه بحيث يظهر له البيت، ويفعل كذلك على المروة من الذكر والدعاء مثل ما فعل على الصفا. فذهابه من الصفا إلى المروة تعد مرة من 7، ثم ينزل من المروة متوجها إلى الصفا ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يأتي الصفا. كذلك من المروة إلى الصفا يمر بين ميلين أخضرين، بينهما يسعى سعيا شديدا ثم بعد ذلك يمشي كالمعتاد حتى يصل إلى الصفا. يفعل ذلك 7 كما ورد ذلك في الحديث النبوي الشريف. هذا بالنسبة لأمر السعي بين الصفا وبين المروة. فإذن بعدما دخل إلى المسجد الحرام وطاف طواف القدوم ثم سعى بعده سعي الفرض، يبقى أشياء كذلك لابد من مراعاتها، ونتكلم إن شاء الله تعالى عن الوقوف بعرفات. الوقوف بعرفة هذا من أركان الحج، والحج لا يصح بدون الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. معناه هذا ركن مهم لا بد من مراعاته. الوقوف بعرفة وقته قصير، الوقوف بعرفة يكون بين زوال شمس يوم عرفة إلى فجر ليلة العيد، بين هذين الوقتين لا بد أن يكون قد وقف ولو لحظة على أرض عرفات ضمن حدود عرفات، وهذا هو ركن من أركان الحج لا بد من مراعاته. ويسن في وقوفه هناك أن يكون متطهرا، أن يكون على الوضوء، ولو لم يكن على وضوء فيصح منه، ولكن يستحب أن يكون على وضوء فارغ القلب من عوالق الدنيا، مستقبلا القبلة، مكثرا من التهليل والتسبيح والتكبير والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار والدعاء وتلاوة القرآن، ولا سيما تلاوة سورة الحشر. وكذلك يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، كما ورد ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فإذن هذا كله من المستحبات والسنن. كذلك يسن أن يجمع بين الليل والنهار، فإن ترك ذلك كان مكروها. ثم بعد ذلك يرحل من عرفات إلى مزدلفة. مزدلفة أرض بين منى وبين عرفات. ثم هناك في مزدلفة يأخذ منها حصى الجمار ليرمي جمرة العقبة، وإن شاء يأخذ أكثر ليرمي كل الأيام التي يود أن يرميها فيما بعد. من هناك من مزدلفة ينطلق إلى منى. وهناك أشياء من المستحبات ينبغي فعلها،
وذكرها العلماء في كتبهم. لذلك من أراد التوسع فليطلب هذا من أهل العلم والمعرفة، إنما نحن أردنا أن نختصر وأن لا نطيل. فإذا وصل إلى منى بدأ بجمرة العقبة فيرمي إليها 7 حصيات كما ورد ذلك في الحديث النبوي الشريف، ويشترط أن يرميها واحدة واحدة لا يجزئه غيره. إنما لو فعل كما يفعل بعض الناس أنهم يرمون 7 دفعة واحدة فإنها تحسب واحدة فقط، فإذن يرمي واحدة واحدة. ويستحب كذلك أن يكبر مع كل حصاة ويرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه، هذا بالنسبة للرجل. وأول ما يبدأ برمي الحصاة يقطع التلبية، يعني لا يلبي بعد ذلك، لا يقول لبيك اللهم لبيك، إنما يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها. ويبدأ وقت رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة العيد، ولو لم يرمي بعد الفجر بل رمى قبل الفجر وبعد نصف الليل يجزئه ذلك، لأن الوقت وقت الرمي قد دخل، وقت الرمي قد دخل. قال العلماء: فإذا رمى ذبح هديا إن كان معه هديا من الإبل وما شابه ذلك ساقها معه يذبحها، وحلق أو قصر. وأقل ما يجزئ في الحلق والتقصير 3 شعرات مما حاذ الرأس. والأفضل بالنسبة للرجل أن يحلق جميع شعر رأسه كما ورد ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحلق أو التقصير من الأركان، من أركان الحج التي لا بد من مراعاتها. فإن لم يكن له شعر بأن كان أصلع أو محلوقا، قال الفقهاء: استحب له أن يمر الموسى على رأسه تشبها بالحالقين. أما المرأة تقصر ولا تحلق، أما المرأة تقصر ولا تحلق. هذا ما أردنا بيانه بالنسبة للأمر الحلق أو التقصير. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ ثم قال: وللمقصرين. رواه البخاري. معناه الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد ذكر المحلقين 2 لتأكيد أفضليته عليه الصلاة والسلام. ثم إن الحلق أو التقصير يسن أن يكون في يوم النحر، أي في يوم عيد الأضحى، والأفضل بعد طلوع الشمس وقبل طواف الركن والسعي. ويسن البداءة بيمين رأس المحلوق ومقدمه، ويسن استقبال القبلة، ويسن التكبير بعد الانتهاء من الحلق أو التقصير. ويسن للرجل أو للذكر أن يحلق جميع الشعر، وأما الأنثى فتقصر جميع الشعر أي من الجوانب. ولا يجوز للمرأة كما قال بعض العلماء أن تحلق بالموسى أي كل الشعر. وأما الركن الأخير من أركان الحج التي لا بد من مراعاتها فهو الترتيب في معظم الأركان. ما قلنا في جميع الأركان، إنما قلنا في معظم الأركان، لأنه لا بد من تقديم الإحرام على الكل وتأخير الطواف والحلق أو التقصير عن الوقوف بعرفة. وكل أركان الحج
تصح مع الحدث ومع النجاسة إلا الطواف، فهو فقط لا يجوز مع الحدث. من كان على غير وضوء أو كان على جنابة أو كانت المرأة في الحيض أو في النفاس أو كان على ثوبه نجاسة غير معفو عنها أو على بدنه نجاسة غير معفو عنها لا يصح طوافه، لا يصح طوافه. أما أركان العمرة فهي أركان الحج إلا الوقوف بعرفة، يعني أركان العمرة 5: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير والترتيب. هنا الترتيب واجب في جميع أركان العمرة بخلاف الحج. الحج قلنا الترتيب يكون في معظم الأركان، أما هذا أي العمرة في جميع أركان العمرة يكون الترتيب. طبعا ولهذه الأركان التي ذكرناها فروض وشروط لا بد من مراعاتها، لا بد من مراعاة شروط هذه الأركان. فمثلا يشترط للطواف قطع مسافة وهي من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 7 مرات، ومن شروطه ستر العورة والطهارة، وأن يجعل الكعبة عن يساره لا يستقبلها ولا يستدبرها. هذا عن أركان الحج وعن بعض شروط أركان الحج. وذكرنا أشياء عن المحرمات، أنه يحرم على من أحرم طيب، على من كان محرم بحج أو بعمرة يحرم عليه الطيب سواء كان رجل أو امرأة، ويحرم عليه كذلك دهن رأسه ولحيته بزيت أو شحم وما شابه ذلك، ويحرم كذلك على المحرم إزالة ظفر وشعر، ويحرم جماع ومقدماته، ويحرم كذلك عقد النكاح، ويحرم صيد المأكول البري الوحشي، هذا كله من محرمات الإحرام. ويحرم على الرجل ستر رأسه ولبس محيط بخياطة أو لبد أو نحوه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. والمرأة يحرم عليها ستر وجهها وقفاز، كذلك مما يحرم على المحرمة بحج أو بعمرة. قال العلماء: فمن فعل شيئا من هذه المحرمات فعليه الإثم والفدية، عليه المعصية وعليه الفدية. فما هي هذه الفدية؟ الفدية في الطيب والدهن ولبس المحيط وإزالة الشعر والظفر والجماع الذي لا يفسد الحج. الجماع الذي لا يفسد الحج هو ما بعد فعل 2 من طواف فرض وحلق أو تقصير ورمي جمرة العقبة. كذلك الفدية في مقدمات الجماع كالتقبيل بشهوة، كل هذا فديته شاة، أو التصدق بثلاثة آصع، الصاع 4 أمداد، فإذن أو يتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين، أو يصوم 3 أيام، مخير بين هذه الأمور الثلاثة، ويسمى هذا دم تخيير وتقدير. أما فدية الصيد قال الفقهاء: فإن كان هذا الصيد له مثل من الأنعام الثلاثة، هذا الصيد الذي اصطاده وكان مأكولا بريا وحشيا له مثل شبيه من الأنعام الثلاثة من الإبل أو البقر أو الغنم، فعليه ذلك المثل مع تخييره بين ذبحه وتوزيعه لفقراء الحرم وبين إعطائهم طعاما بقيمته، أو أن يصوم عن كل مد يوما، يسمى ذلك دم تخيير.

0: ذلك ذكره أنه يسن أشياء في الحج ذكرها الشافعية في كتبهم كالمبيت بمزدلفة، وقال بعض العلماء يجب ولا يكون فرضا المبيت بمزدلفة. قال العلماء من واجبات الحج فقط دون العمرة مبيت الحاج، أي مروره في شيء من أرض مزدلفة بعد نصف ليلة العيد ولو لحظة. كذلك يجب على قول المبيت بمنى ولا يجب على قول آخر. من أخذ بالقول بأنه يجب لا بأس عليه، ومن أخذ بقول أنه لا يجب لا ضرر عليه. ومعنى المبيت بمنى المراد به أن يكون هناك معظم الليل، ليس شرطا وليس المراد جميع الليل. كذلك مما يجب رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق. قال الفقهاء يشترط لصحة الرمي ترتيب الجمرات في أيام التشريق، يعني يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف التي يقال لها الجمرة الصغرى، ثم يرمي التي تليها وهي الوسطى، ثم يختم بجمرة العقبة التي رماها الحاج يوم العيد. ويشترط كذلك لصحة الرمي أن يسمى رميا فلا يكفي الوضع، ويشترط كذلك كون المرمي به حجرا. قال العلماء كذلك مما يجب وليس ركنا طواف الوداع، وقال بعض العلماء لا يجب ذلك إنما يسن. هذه الأمور التي ذكرناها عن واجبات الحج من لم يأتي بها لا يفسد حجه، إنما يكون عليه إثم وفدية. أما الأركان التي مر ذكرها فالحج لا يحصل بدونها، ومن تركها لا يكفيه ولا يجبره دم أي ذبح شاة، لأنه ترك ركنا فحجه يكون قد فسد. أما بالنسبة للواجبات فمن تركها عصى الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يفسد حجه وعليه فدية وهي شاة، فإن عجز فصيام 10 أيام، 3 في الحج أي في إحرام الحج، و7 إذا رجع إلى أهله، وهذا يسمى دم ترتيب وتقدير. ويحرم صيد الحرمين ونباتهما على محرم وحلال، صيد حرم مكة وصيد حرم المدينة وقلع النبات يحرم هذا على محرم بحج أو بعمرة أو حلال معناه ليس محرما، وتزيد مكة بوجوب الفدية. أما بالنسبة لصيد حرم المدينة وقطع نباتها قال الفقهاء لا فدية في ذلك، وإن كان لا يجوز صيد حرم المدينة وقطع نباتها. في آخر هذه المحاضرة نذكر أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر مرغوب فيه ومن أجل القربات وسنة بإجماع أهل العلم، فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي، حديث رواه الدارقطني وقواه الإمام المجتهد الحافظ السبكي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعفو عنا وأن يكرمنا بحج مبرور وأن يكرمنا بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: Sponsoring 2MFM. Looking for an NDIS day program where participants are active, engaged, and part of the community? At Maxibility Services.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
6: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن متركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: يا محمد dari kabilah Quraisy ternamah, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

to MFM Muslim Community Radio. موجز إخباري يأتيكم من تو MFM إذاعة الجالية الإسلامية.

طابت أوقاتكم. أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن الحكومة ستخصص 10 مليارات دولار أسترالي لتعزيز مخزون الوقود الوطني وإنشاء احتياط حكومي دائم في خطوة تهدف إلى حماية البلاد من أي أزمات مستقبلية في الإمدادات. وقال ألبانيزي أن الاحتياطي الجديد سيبلغ نحو 1 مليار لتر من الوقود، ما سيؤمن إمدادات وقود تكفي لـ50 يوما من الإمدادات داخل أستراليا. كما وتستورد أستراليا نحو 80% من احتياجاتها من الوقود، وقد شهدت نقصا متفرقا في الإمدادات منذ تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وتتضمن الحزمة تخصيص 3.2 مليار دولار أسترالي لتعزيز احتياطات وقود الديزل ووقود الطيران، إضافة إلى توسيع قدرات التخزين. كما سيوجه 7.5 مليارات دولار أسترالي لدعم إمدادات الوقود والأسمدة من خلال قروض وضمانات ودعم للأسعار. من المتوقع أن تشهد عدة ولايات في جنوب شرق أستراليا موجة برد قاسية ناتجة عن كتلة هواء قطبية قادمة من القارة المتجمدة الجنوبية، مع توقعات بتساقط الثلوج في مرتفعات قريبة من ملبون وكامبرا. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن اليوم الخميس قد يكون الأبرد منذ بداية العام في ملبون وأدلايد وكامبرا، بعد أيام من أجواء دافئة سجلت فيها بعض المناطق درجات حرارة أعلى بـ10 درجات من معدلات شهر أيار مايو. وبحسب التوقعات ستشهد منتجعات التزلج تراكمات ثلجية تتراوح بين 5 و10 سنتيمترات، مع فرص تساقط الثلوج على ارتفاعات تبدأ من 500 متر في تازمانيا و600 متر في فيكتوريا و700 متر في نيو ساوث ويز والعاصمة كامبرا. وأوضح خبير في الأرصاد أن الموجة الباردة ستشكل صدمة سريعة للسكان بعد فترة الدفء المتأخر، كما يتوقع هطول الأمطار والبراد الخفيف وهبوب رياح قوية على أجزاء من فيكتوريا وتازمانيا وجنوب أستراليا. أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن بارجة نفذت هجوما على شقة في الضاحية الجنوبية لبيروت من خلال غارة جوية استهدفت قياديا في قوة الرضوان التابعة للمقاومة. وفي السياق أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي أن الجيش هاجم القيادية بقوة الرضوان بهدف اغتياله وإحباط مخططاته بحسب تعبيرهما. وقال نتنياهو إن الذراع الطويلة لدولته ستطال كل عدو على حد زعمه. أما فيما يتعلق بتطورات الحرب على إيران، فكشفت مصادر باكستانية أن معظم بنود مسودة الاتفاق المطروحة بين الولايات المتحدة وإيران تحظى بموافقة الطرفين، في خطوة تقرب الجانبين من إبرام اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب. وبحسب المصادر تتضمن المسودة جدولا زمنيا لإنهاء الإجراءات العدائية واستئناف جولات التفاوض، إضافة إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. كما تشمل بنودا تتعلق باليورانيوم المخصب والإفراج التدريجي عن الأموال الإيرانية المجمدة، في حين أكدت طهران وفق المصادر أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، وهو ما رحبت به واشنطن. وفي السياق نفسه نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أن الطرفين يقتربان من التوصل إلى مذكرة مختصرة من صفحة واحدة لوقف الحرب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تنتظر ردا إيرانيا خلال 48 ساعة. من جانبه حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عودة القصف المكثف إذا رفضت إيران المقترح، مؤكدا أن الموافقة عليه ستؤدي إلى إنهاء ما أسماه عملية الغضب الملحمي ورفع الحصار عن مضيق هرمز. انتهى هذا الموجز لهذه الفترة الإخبارية. دمتم بأمان الله.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: Sponsoring 2MFM.
6: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Water Avenue كارامار، أو اتصلوا على 1300-717-444 للحصول على استشارة مجانية.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: أخير.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل الرباب وآل الحسن في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة حواء محمود الحسن رحمها الله، أرملة الحاج علي حسين الرباب رحمه الله، أولادها في أستراليا الحاج جمال، وفي لبنان يوسف أبو عاطف، الحاج أحمد أبو وليد، خضر خالد، والمرحومون بإذن الله حسين أبو علي، الحاج محمد أبو ناصر، الحاج مصطفى أبو هيثم، الحاج عبد القادر أبو طلال، والحاج محمود علي الربابي. أحفادها في أستراليا عاطف وجمال يوسف الربابي، زياد خضر الربابي، بشار عبد القادر الربابي، وعلي أحمد الربابي. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم اليوم عقب صلاة العشاء في مركز جمعية مرياطة على العنوان 121 مونا ستريت أوبن، والدخول من خلال بانجو ستريت أوبن. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يسكنها فسيح جناته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصالحين.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل حلوم وآل الخالد ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم كمال حلوم رحمه الله، والده الحاج علي حلوم، والد زوجته أحمد سليمان الخالد رحمه الله، أولاده صلاح وياسين حلوم، أشقاؤه هشام بلال وعبد السلام حلوم، صهره لابنته مالك عواد، أصهرته لشقيقاته الحاج وليد طيبة، الحاج يحيى الأعسر، الحاج خالد عبد الله، والحاج سمير إسماعيل، أشقاء زوجته مازن، ماهر، محمد وأحمد سليمان الخالد، عمر، أبو بكر وعثمان علي المل، أولاد أشقائه علي ويوسف، يوسف، يوشع، يونس، يعقوب، آدم وإسحاق، بلال، عيسى ونوح حلوم، أولاد شقيقاته الحاج عمر، الحاج خالد وإبراهيم طيبة، محمد وأحمد الأعسر، عصام، آدم وزكريا عبد الله، عبد الله، عمر وجبريل إسماعيل. تقبل التعازي للرجال يومي الأول والثاني بعد صلاة العشاء في منزل شقيقه هشام حلوم على العنوان 81 بيلا أفنيو فيلاوود، 81 بيلا أفنيو فيلاوود. كما تقبل التعازي لليوم الثالث الجمعة 8/5/2026 للرجال في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، وللنساء أيام الأول والثاني والثالث في منزل الفقيد على العنوان 135 بيلا أفنيو فيلاوود، 135 بيلا أفنيو فيلاوود. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة ملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavour. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11am to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
0: A 2MFM sponsor.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يتقبل منا وأن يكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية، آمين. أما بعد، يقول سيدنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه: أفضل الصحابة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، ثم سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه، ثم عثمان ذو النورين رضي الله عنه، ثم علي المرتضى كرم الله وجهه ورضي عنه. والصحابة على هدى تجب محبتهم، فاعملوا على التخلق بأخلاقهم. سيدنا الإمام الرفاعي رضي الله عنه يذكر أن أفضل الصحابة هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة وهم جمهور هذه الأمة المحمدية يعتبرون أن سيدنا أبا بكر هو أفضل الصحابة، ولا يوجد بين أصحاب الرسول خلاف في هذا. لم يختلف أصحاب الرسول في هذه المسألة، هذه المسألة كانت بينهم مسألة إجماعية، لم يختلف فيها صحابي عن صحابي آخر، إنما حصل الخلاف من غير الصحابة، من أشخاص ليسوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أصحاب الرسول كانوا جميعا على هذا الاعتقاد أن أفضلهم هو أبو بكر رضي الله عنه. كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا، يعني في زمن رسول الله وحياته، نعد أبا بكر أفضلنا ثم عمر، وكان الرسول يعرف ذلك ولا ينكر عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال: اقتدوا بأبي بكر وعمر. الرسول هو الذي قال: اقتدوا بأبي بكر وعمر. ولكن كان لأبي بكر فضل زائد على عمر رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه يذكر أنه إذا أراد أن يقدم شيئا من الخيرات والحسنات يجد أن أبا بكر سبقه إليها. أبو بكر رضي الله عنه في قلبه من محبة الله وتعظيم الله والخوف من الله سبحانه وتعالى ما لا يوجد في قلب عمر. عمر في قلبه محبة الله لا شك وتعظيم الله، لكن أبو بكر أرفع منه درجة عند الله سبحانه وتعالى. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس إماما. فالصحابة بعد رسول الله، أي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: نختار أبا بكر ليكون هو خليفة الرسول، ليكون هو خليفة الرسول، إذا كان الرسول راضيه لديننا، لأن الصلاة هي أفضل الأعمال بعد الإيمان، فكيف لا نرضاه لدنيانا؟ فكيف لا نرضاه لدنيانا؟ فإذا اتفقوا على أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفضل الصحابة سيدنا أبو بكر، وله من المناقب والفضائل والمزايا الشيء الكثير، وليس موضع درسنا اليوم عن فضائل هؤلاء الأربعة، إنما بيان أن الصحابة كلهم متفقون على أن أفضل الصحابة هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع. هؤلاء أحباب الله، ولا يأتي في هذه الأمة بعدهم من يساويهم في الدرجة. يعني مهما اجتهد الواحد في العبادات والطاعات يكون له منزلة وفضل، لكن لا تصل هذه المنزلة إلى منزلة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. يخاطب الرسول بهذا الكلام قسما من الصحابة ومن جاء بعدهم، وكلامه عن قسم آخر من الصحابة وهم الصحابة الأوائل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. حصل أن خالد بن الوليد رضي الله عنه سب عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة، فالرسول قال لخالد ولأمثال خالد ولمن جاء بعدهم: لا تسبوا أصحابي، أي أصحابي الأوائل. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، جبل أحد كم هو كبير؟ قال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا المد ملء كفين، ولا نصيفه ولا نصف المد. معناه هؤلاء الأكابر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأهل بدر وهؤلاء الأوائل وغير هؤلاء من الأوائل الأكابر، لا يأتي أحد في هذه الأمة بعدهم من يساويهم في الدرجة. هؤلاء خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أفضلهم هؤلاء الأربعة، والرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة. هؤلاء أهل الجنة، فلا يجوز تكفيرهم ولا يجوز بغضهم. هؤلاء أولياء الله، أحباب الله، الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه المنزلة، فلا يستطيع أحد أن يمنعهم منها. لو يوجد من الناس من يكره أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، لكن هذا لا يضر أبا بكر ولا يضر عمر ولا يضر عثمان ولا عليا، إنما يضر من أبغضهم وشتمهم وسبهم. الملامة ترجع على هذا الشاتم. أما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء من أهل الكمال، من أولياء الله العارفين، من أحباب الله، من أولياء الله الصالحين. كان من جملة دعاء رسول الله: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم لا مانع لما أعطيت. الله هو الذي أعطى أبا بكر هذه المنزلة، من يمنعه؟ لا أحد. وهو الذي أعطى عمر هذه المنزلة وأعطى عثمان وعليا هذه المنزلة، لا أحد يستطيع أن يمنعهم من هذه. ثم يكفي في فضل أبي بكر وعمر أنهما ضجيعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفنا قرب الرسول، يعني في حياته عليه الصلاة والسلام أقرب الصحابة إليه كان أبو بكر وعمر، وبعد وفاته كذلك هم قربه عليه الصلاة والسلام. يكفي هذا في فضل أبي بكر وفضل عمر، فكيف يكون في قرب رسول الله من هو كافر أو ضال أو منحرف في العقيدة؟ أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان ذو النورين رضي الله عنه وعلي المرتضى رضي الله عنه أفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول بشرهم في الجنة في مجلس واحد، يعني عدهم وذكرهم في مجلس واحد، لذلك سموا بالعشرة المبشرين. ليش اسم العشرة المبشرين؟ هل لأنه لا يوجد غيرهم بشرهم الرسول؟ لا، في غيرهم الرسول بشرهم بالجنة. بلال الحبشي الرسول بشره بالجنة، عائشة مبشرة بالجنة، سلمان الفارسي وغيرهم. لكن هؤلاء كانوا في سياق واحد، أما غيرهم بشرهم على دفعات، مثل عمار بن ياسر. الرسول مرة قال: إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وبلال. علي وعمار، عمار بن ياسر وبلال، بلال الحبشي. لكن في سياق واحد الرسول قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، الزبير بن العوام في الجنة. الرسول بشرهم في مجلس واحد عليه الصلاة والسلام، فسموا بالعشرة المبشرين، لكن يوجد غيرهم من أصحاب الرسول من بشرهم الرسول بالجنة، لكن هؤلاء لهم فضل على الجميع، هم أفضل من غيرهم. وأما لما نقول عن علي كرم الله وجهه، هذا إنما هو دعاء. علي كرم الله وجهه، هذا دعاء، معناه احفظه يا ربي، معناه يا ربي كرم ذاته، معناه يا ربي ارضى عنه، هذا معناه كرم الله وجهه، هذا معناه. ليس معناه كما يقول بعض الناس هذه العبارة خاصة بعلي بن أبي طالب لأنه لم يسجد لصنم قط، هذا غير صحيح. وبعضهم يقول لأنه ولد في الكعبة لذلك نقول كرم الله وجهه، ليس لأجل هذا، هو ولد في الكعبة علي بن أبي طالب، وغيره ولد في الكعبة، حكيم بن حزام ولد في الكعبة، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ما سجدوا لصنم قط. فإذا كرم الله وجهه ليست خاصة بعلي بن أبي طالب، إنما هذه كلمة فيها دعاء لسيدنا علي، كرم الله وجهه، كرم الله ذاته ورضي عنه. والصحابة على هدى تجب محبتهم، فاعملوا على التخلق بأخلاقهم. معناه من حيث الإجمال، من حيث الإجمال تجب محبتهم لأنهم أنصار دين الله، وهم نشروا الإسلام بين الناس، فلهم فضل كبير. لذلك قال العلماء من شتم أصحاب رسول الله فقد كفر. الذي يسب الصحابة، يعني يشملهم كلهم، يسب الجميع، هذا كافر، لأنه كذب الدين، لأن الدين إنما جاءنا عبر الصحابة. فتخوين الصحابة وشتم الصحابة كفر وضلال والعياذ بالله. قال فاعملوا على التخلق بأخلاقهم، معناه الذين كانوا قدوة للجميع. لو نظرنا في أخلاق أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي وأمثال هؤلاء نجد بأنهم على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بسبب أخلاقهم الحسنة الله تعالى فتح على أيديهم الفتوحات وانتشر الإسلام. لولا أخلاقهم الحسنة لم ينتشر الدين، لو كانوا أصحاب فظاظة وغلاظة في الأعمال والخلق ما كان أحد يلتفت إليهم، ما كان أحد يقعد في مجالسهم، بل كانوا شديدي التواضع. أخلاقهم أخلاق حسنة، يقتدون برسول الله، يكفون الأذى عن الغير ويتحملون أذى الغير، ويعملون المعروف ويحسنون إلى من أحسن إليهم ولمن أساء إليهم. ومن دخل عليهم أول مرة ورآهم مع الحاضرين قد لا يعرف أن هذا أبو بكر أو هذا عمر أو هذا عثمان أو هذا علي، لأنهم لا يقعدون بين الناس قعود المتكبرين بل قعود المتواضعين. كان إذا واحد دخل ليسأل عن عمر بن الخطاب لا يميز من أين عمر فيهم، لا يعرفه، لأنه جالس بينهم، وثياب عمر كان عليها رقع، يعني ثياب مرقعة من شدة تواضعه، ما كان يعرف بينهم. هذا هو الخليفة عمر الذي فتحت الفتوحات في عصره وعهده، أيام عمر انتشر الإسلام ودخلوا إلى عدة بلدان، ومع ذلك كان لباسه لباس المتواضعين. حتى لما دخل بيت المقدس سيدنا عمر بن الخطاب لما صالح الروم قيل له يا أمير المؤمنين لو تلبس هذا الثوب فإنه ثوب نظيف وجميل يعطي هيبة للخليفة. لبسه ثوب جميل ويعطي هيبة، لبسه ثم نفسه ما طاوعته، خلعه ولبس ثوبه المرقع ودخل إلى بيت المقدس. لما رأوه أولئك الروم قالوا هذا الذي ذكرت صفاته في كتبنا القديمة ونحن لا نقبل إلا به، فصالحوه على هذا لأنه عمر الذي ذكرت صفته في الكتب القديمة، عرفوه لذلك قبلوا بالصلح ودخل عليهم عمر رضي الله عنه. من شدة تواضع سيدنا عمر رضي الله عنه مرة خرج من بيته وهو كان قد اغتسل غسل الجمعة ولبس الثوب الأبيض وتوجه نحو المسجد للصلاة، في طريقه وقع عليه ماء مخلوط بالدم والنجاسة، نزل عليه من ميزاب العباس، مزراب في أعلى البيت، كان العباس قد ذبح الدجاج ونزل من هذا المزاب دم والماء مخلوط فوقع على ثوب عمر، فماذا قال؟ قال يعني انزعوه من هنا لا تتركوه هذا الميزاب، وذهب إلى البيت وغير ثوبه ثم علم أن هذا ميزاب العباس، فالعباس عم الرسول قال له يا أمير المؤمنين هذا الميزاب وضعه رسول الله، فقال إذن نرجعه كما كان لأن الرسول هو الذي وضعه نرجعه. فماذا فعل عمر؟ طلب من العباس أن يركب على ظهر عمر، عمر انحنى له والعباس يركب على ظهر عمر حتى العباس يركب الميزاب حيث كان، وما كان يقبل عمر إلا أن يركب العباس على ظهره، وعمر أمير المؤمنين. هذا من يفعلها اليوم؟ إنسان عادي لا يفعلها فضلا عن أن يكون رئيس أو مسؤول. هذا من شدة تواضع عمر رضي الله عنه، وكل أصحاب الرسول هذا شأنهم الأكابر، لذلك الرسول قال إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. إنكم عم يخاطب قسم من الصحابة الذين جاءوا متأخرين ومن هو على شاكلتهم ممن جاء بعدهم، أنتم تتركون هذا الأمر الذي هو من أفضل العبادات والطاعات وهو التواضع، لأن الرسول قال من تواضع لله رفعه الله، التواضع علامة خير في الإنسان. لذلك كان من دعاء الرسول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ما معنى المسكين؟ المسكين في لغة العرب لها معنيان، تأتي بمعنى الفقير الذي لا يجد قوته، وتأتي بمعنى المتواضع ولو كان غنيا. فما معنى اللهم أحيني مسكينا؟ أي متواضعا. ما معنى اللهم أحيني مسكينا؟ أي متواضعا. اللهم أحيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، أي في زمرة المتواضعين. هكذا كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الرفاعي رضي الله عنه فاعملوا على التخلق بأخلاقهم، أي كل منا مطلوب منه أن يتخلق بأخلاق أصحاب رسول الله الأكابر، فإن تخلق الواحد منا بأخلاقهم يكون على هدى، يكون على خير. علامة خير في الإنسان أن يكون على خلق حسن، أما أن يكون أخلاقه فظة وغليظة هذا معناه ما استقام قلبه ولم يتمكن قلبه من حلاوة العلم، لا سيما علم التوحيد الذي وجد في نفسه أنه لا يتخلق بالأخلاق الحسنة، هذا إنما دلالة على نقص فيه، لأن من تمكن التوحيد في قلبه وصفت سريرته صفت علانيته، وجد أثر هذه الحلاوة في قلبه على جوارحه، لأن ما في القلب يفيض على الجوارح. لذلك الرسول يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وفي حديث يقول وأشار إلى صدره إن التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا، معناه التقوى منبعها القلب ثم أثرها يفيض على الجوارح، لأن القلب بالنسبة للبدن مثل الأمير بالنسبة للرعية، فالقلب كأنه يعطي الأوامر للجوارح. إن القلب حرك اليد نحو الحرام تتحرك، إن حرك نحو الخير تتحرك نحو الخير. القلب سلطان الجوارح وأميرها، فإذا صلح القلب صلح الجسد كله. لذلك نقول لهؤلاء الذين أخلاقهم سيئة وأخلاقهم بذيئة وما شابه ذلك، إنما هذا مما هو في قلوبكم، مما هو في قلوبكم. ولو قال أنا قلبي نظيف، ما في قلبك يخرج على جوارحك، الإناء بما فيه ينضح، كوب فيه ماء إذا سكبناه ماذا ينزل؟ ماء. كوب فيه سم إذا سكبناه ينزل منه سم، الإناء بما فيه ينضح، وما في القلب يترجم على الجوارح. هؤلاء الذين إذا غضبوا شتموا الله أو شتموا الإسلام أو شتموا شريعة الله، ثم يقولون نحن منحب الله والرسول والشريعة وكنا غضبانين وإنما الأعمال بالنيات، يقال لهم لو كنتم تحبون الله ما شتمتم الله، لو كنتم تحبون شرع الله ما شتمتم شريعة الله، ثم أنتم حرفتم حديث رسول الله. إنما الأعمال بالنيات ليس معناه سب الله وقل أنا أحب الله، إنما الأعمال بالنيات معناه الأعمال الصالحة لا تكون معتبرة عند الله إلا بالنيات، إلا بالقصد الجازم. عمل الخير يحتاج إلى نية، أما عمل الشر لا يحتاج إلى نية، لأن الله نهانا عن ذلك، نهانا عن فعل الشر. فإذا قول سيدنا الإمام الرفاعي فاعملوا على التخلق بأخلاقهم كلمة وجيزة، ولكن معناها واسع، وتطبيقها على كثير من النفوس ليس بهين، إنما سهل على من سهل الله تعالى عليه. إذا نظرنا في سيرة الصحابة، كم تحمل أصحاب الرسول، كم صبر أصحاب الرسول، كم جاهد أصحاب الرسول، تركوا أوطانهم وأموالهم في سبيل الله. هذا واحد من الصحابة صهيب الرومي، في الهجرة ماذا فعل؟ كان في مكة عنده من الأموال الشيء الكثير الكثير الكثير، ما قال أنا لا أهاجر، ما قال لا أرضى إلا أن أخذ معي مالي، لا، ترك كل ماله، لم يخرج من مكة إلى المدينة إلا بثوب يلبسه. لولا حبه لله وللرسول هل يفعل ذلك؟ من حبه لله والرسول فعل ذلك، معناه كم في قلبه من محبة الله والرسول. ترك ماله وأهله، ترك الوطن، ما خرج من مكة إلى المدينة إلا بثوب يلبسه. شوفوا هذه الدرجة الكبيرة التي عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من ترك المدينة ومكة وذهبوا إلى أماكن بعيدة، يوجد من أصحاب الرسول من هم مدفونون خارج الجزيرة العربية، يوجد من الصحابة من هو مدفون في الداغستان. كم هذه بعيدة الداغستان؟ قرب الشيشان. هذه الداغستان هناك فيها مقبرة ذهبنا إليها، فيها من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، تركوا مكة والمدينة وذهبوا إلى تلك الناحية البعيدة بعيدة جدا عنهم، ومع ذلك ما قالوا بعيدة كيف نترك أهلنا وأموالنا لا، في سبيل الله خرجوا. الله سبحانه وتعالى أجرى الخير على يديهم وفتحت الفتوحات، حتى وصل الإسلام في أيام عثمان رضي الله عنه إلى الصين وإلى طنجة في المغرب، فرضي الله عنهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء. ونسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرتهم، إن الله على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، نهلل 3 مرات.
0: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل الربابي وآل الحسن في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة حواء محمود الحسن رحمها الله، أرملة الحاج علي حسين الربابي رحمه الله، أولادها في أستراليا الحاج جمال، وفي لبنان يوسف أبو عاطف، الحاج أحمد، أبو وليد، خضر، خالد، والمرحومون بإذن الله حسين أبو علي، الحاج محمد أبو ناصر، الحاج مصطفى أبو هيثم، الحاج عبد القادر أبو طلال، والحاج محمود علي الربابي. أحفادها في أستراليا عاطف وجمال يوسف الربابي، زياد خضر الربابي، بشار عبد القادر الربابي، وعلي أحمد الربابي. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم اليوم عقب صلاة العشاء في مركز جمعية مرياطة على العنوان 121 مونا ستريت أوبن، والدخول من خلال بانجو ستريت أوبن. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يسكنها فسيح جناته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل حلوم وآل الخالد ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم كمال حلوم رحمه الله، والده الحاج علي حلوم، والد زوجته أحمد سليمان الخالد رحمه الله، أولاده صلاح وياسين حلوم، أشقاؤه هشام بلال وعبد السلام حلوم، صهره لابنته مالك عواد، أصهرته لشقيقاته الحاج وليد طيبة، الحاج يحيى الأعسر، الحاج خالد عبد الله، والحاج سمير إسماعيل، أشقاء زوجته مازن، ماهر، محمد وأحمد سليمان الخالد، عمر، أبو بكر وعثمان علي المل، أولاد أشقائه علي ويوسف، يوسف، يوشع، يونس، يعقوب، آدم وإسحاق، بلال، عيسى ونوح حلوم، أولاد شقيقاته الحاج عمر، الحاج خالد وإبراهيم طيبة، محمد وأحمد الأعسر، عصام، آدم وزكريا عبد الله، عبد الله، عمر وجبريل إسماعيل. تقبل التعازي للرجال يومي الأول والثاني بعد صلاة

لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

M2MFM Muslim Community Radio. موجز إخباري يأتيكم من 2MFM إذاعة الجالية الإسلامية.

طابت أوقاتكم. أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن الحكومة ستخصص 10 مليارات دولار أسترالي لتعزيز مخزون الوقود الوطني وإنشاء احتياط حكومي دائم في خطوة تهدف إلى حماية البلاد من أي أزمات مستقبلية في الإمدادات. وقال ألبانيزي أن الاحتياطي الجديد سيبلغ نحو 1 مليار لتر من الوقود، ما سيؤمن إمدادات وقود تكفي لـ50 يوما من الإمدادات داخل أستراليا. كما وتستورد أستراليا نحو 80% من احتياجاتها من الوقود، وقد شهدت نقصا متفرقا في الإمدادات منذ تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وتتضمن الحزمة تخصيص 3.2 مليار دولار أسترالي لتعزيز احتياطات وقود الديزل ووقود الطيران، إضافة إلى توسيع قدرات التخزين. كما سيوجه 7.5 مليارات دولار أسترالي لدعم إمدادات الوقود والأسمدة من خلال قروض وضمانات ودعم للأسعار. من المتوقع أن تشهد عدة ولايات في جنوب شرق أستراليا موجة برد قاسية ناتجة عن كتلة هواء قطبية قادمة من القارة المتجمدة الجنوبية، مع توقعات بتساقط الثلوج في مرتفعات قريبة من ملبورن وكامبرا. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن اليوم الخميس قد يكون الأبرد منذ بداية العام في ملبورن وأدلايد وكامبرا، بعد أيام من أجواء دافئة سجلت فيها بعض المناطق درجات حرارة أعلى ب10 درجات من معدلات شهر أيار مايو. وبحسب التوقعات ستشهد منتجعات التزلج تراكمات ثلجية تتراوح بين 5 و10 سنتيمترات، مع فرص تساقط الثلوج على ارتفاعات تبدأ من 500 متر في تازمانيا و600 متر في فيكتوريا و700 متر في نيو ساوث ويز والعاصمة كامبرا. وأوضح خبير في الأرصاد أن الموجة الباردة ستشكل صدمة سريعة للسكان بعد فترة الدفء المتأخر، كما يتوقع هطول الأمطار والبراد الخفيف وهبوب رياح قوية على أجزاء من فيكتوريا وتازمانيا وجنوب أستراليا. أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن بارجة نفذت هجوما على شقة في الضاحية الجنوبية لبيروت من خلال غارة جوية استهدفت قياديا في قوة الرضوان التابعة للمقاومة. وفي السياق أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي أن الجيش هاجم القيادية بقوة الرضوان بهدف اغتياله وإحباط مخططاته بحسب تعبيرهما. وقال نتنياهو إن الذراع الطويلة لدولته ستطال كل عدو على حد زعمه. أما فيما يتعلق بتطورات الحرب على إيران، فكشفت مصادر باكستانية أن معظم بنود مسودة الاتفاق المطروحة بين الولايات المتحدة وإيران تحظى بموافقة الطرفين، في خطوة تقرب الجانبين من إبرام اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب. وبحسب المصادر تتضمن المسودة جدولا زمنيا لإنهاء الإجراءات العدائية واستئناف جولات التفاوض، إضافة إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. كما تشمل بنودا تتعلق باليورانيوم المخصب والإفراج التدريجي عن الأموال الإيرانية المجمدة، في حين أكدت طهران وفق المصادر أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، وهو ما رحبت به واشنطن. وفي السياق نفسه نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أن الطرفين يقتربان من التوصل إلى مذكرة مختصرة من صفحة واحدة لوقف الحرب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تنتظر ردا إيرانيا خلال 48 ساعة. من جانبه حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عودة القصف المكثف إذا رفضت إيران المقترح، مؤكدا أن الموافقة عليه ستؤدي إلى إنهاء ما أسماه عملية الغضب الملحمي ورفع الحصار عن مضيق هرمز. انتهى هذا الموجز لهذه الفترة الإخبارية. دمتم بأمان الله.

0: معهد الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية في تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، ويتولى التدريس أساتذة مختصون، وذلك كل يوم 2 وخميس من الساعة 7 إلى الساعة 8 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، ويتولى التدريس أساتذة مختصون. رسوم الاشتراك لكل فصل دراسي 100 دولار أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم التالي 9793330 أو إرسال إيميل على info@darulfatwa.org.au.
1: We offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
2: Sponsoring 2MFM.
3: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue, كارامار، أو اتصلوا على 1300 717 444 للحصول على استشارة مجانية.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج قضايا الهجرة مع الأستاذ باسم حمدان، حيث يعني بكل حلقة نناقش فيها أمور ونناقش فيها قضايا بتهم الجالية العربية والإسلامية والجالية بشكل عام. اليوم نحن موضوعنا أحبابنا المستمعين كمان هو موضوع من المواضيع المهمة جدا، وحقيقة أنا لما الأستاذ باسم بعت لي هذا الموضوع طلعت أنا قلت أنه هذا الموضوع كتير مهم، يعني خاصة أنه راجعت ذكرياتي شوي ولقيت أنه أنا في عندي يعني في شيء حصل معي بهذا الموضوع. الموضوع هو كيف تقرر دائرة الهجرة مصيرك بدون مقابلة، بحيث أنه بكتير من الأحيان في طلبات الفيزا اللي بيقدموها بعض الأشخاص يعني القدوم إلى أستراليا لا يتم استدعاء المتقدم فيها لأي مقابلة شخصية، ومع ذلك بتم اتخاذ قرار نهائي قد يكون بالقبول أو بالرفض. وهون هذا الأمر يثير تساؤلات كتيرة، كيف يمكن لدائرة الهجرة أن تقرر مصير الشخص من فقط من خلال الأوراق ومن دون أي مقابلة؟ كيف يعني دائرة الهجرة بتقوم بهذه العملية؟ على ماذا تعتمد دائرة الهجرة في هذا القرار وفي هذه يعني معالجة الأمور؟ في شيء اسمه ملف مكتوب اسمه paper based assessment، بحيث أنه في بصير تحليل يعني هاي المواد التي تقدم من قبل الشخص سواء كانت من مستندات أو بيانات شخصية. ولكن في أمر اليوم من خلال هذا الأمر، يعني لما بيكون في مجرد تحليل من دون أي مقابلة تكمن هناك خطورة. اليوم راح بنناقش هذا الأمر مع الأستاذ باسم، وحنشوف ليش يتم هذا الأمر، ما هي المعايير، وهل من الطبيعي أن يتم هذا الأمر، بالإضافة إلى كمان مثل ما تعودنا نحن وياكم مع الأستاذ باسم في نهاية الحلقة النصيحة الذهبية. أستاذ باسم صباح الخير.
1: يا السلام عليكم، صباح الخير لك أستاذ زياد، صباح الخير للمستمعين الكرام، وتحياتي لكم، وشكر جدا على هاي المقدمة أستاذ زياد. زي ما تفضلت هو اللي بنحاول قدر الإمكان إحنا صراحة المواضيع اللي اختارها من قلب الشارع الأسترالي، ناس من الجالية، شو دائم المشاكل اللي ممكن هم يواجهوها، شو اللي حيساعدهم إنهم يتجنبوا يصير في رفض للفيزا تبعتهم أو للطلب تبعهم إن كان من داخل أستراليا أو من خارجها.
0: نعم، يعني هذا الأمر اليوم أستاذ باسم أنه لما عم نحكي أنه مجرد يعني قراءة أوراق واطلاع على بيانات من خلال يعني الشيء المقدم، أحيانا اليوم السؤال أنا هون السؤال الأول اللي بيخطر ببالي، هل أستراليا تتوقع أو دائرة الهجرة الأسترالية تتوقع أنه من كل شخص خارج أستراليا أنه لما عم بيقدم أوراق بيكون فهمان كل الطلبات اللي بالابليكيشن؟
1: نعم استاذ زياد، هلا المشكله هون استاذ زياد بسبب الكرام وين بتكون انه عند مقدمين الطلب وليس عند دائره الهجره. وبقصد هنا استاذ زياد بسبب الكرام انه في كتير اشخاص بيقدموا المعامله تبعتهم هم ذا اشيومينج، يعني عندهم اوريدي خلص فكره انه انا بدي اودي الاوراق هاي ازتها لدائره الهجره، وبعدين هم إذا عندهم أي شيء راح يطلبوا من عندي، ممكن يطلبوا من عندي عن طريق التليفون، ممكن يطلبوا من عندي عن طريق الإيميل، ممكن إنهم يتكلموا معي يعملوا معي مقابلة. فهون أنا بشوف صراحة من كتير طلبات أجوني ناس مرفوضة، بيجوني على المكتب باسم إحنا مش مصدق إنه أنا زوجتي رفضوا الطلب تبعها أو طلب الزيارة تبعي، فيش عندي أسباب. هاي الأوراق اللي هم رفضوا عليها المعاملة، هاي الأوراق موجودة عندي، ليش ما طلبوها من عندي؟ هل أنا بقدر أشكي على دائرة الهجرة وأعترض على القرار؟ كل هاي الشغلات إحنا بنشوفها دائما، المشاكل بتبلش من بداية تقديم على المعاملة. يمكن تكلمنا في حلقات سابقة إنه أول صعوبة بتكون عند الأشخاص إنه يختار الفيزا الصحيحة إنه يقدم عليها، وتاني شيء إنه يلاقي إذا هو ما كانش متمكن إنه يقدم على المعاملة انه يلاقي الاشخاص الصحيحين اللي ممكن انهم او الاشخاص المناسبين بدي اقول اللي حيساعدوه بتقديم معاملين كانوا محامين او وكيلين هجره او ممكن يكون له اقارب او حدا اصدقاء في انه بيطلع على هاي المواضيع مواضيع الهجره انه يقدم الاوراق عليها ما يعتمدوا دائما على السوشيال ميديا وعلى بس كلام الناس انه والله هاي بس اوراق وتوديها وممكن تجيب لمعامله زواج شويه صور والى اخره وتوديها لدائره الهجره. والأشخاص المشكلة الكبيرة عندي إنه بيحكموا على المعاملة بنفسهم وهنا بشوف أنا دائما الكومن بدي أقول ريزن أو السبب اللي دائما أنا بشوفه بكتير طلبات ومشترك إنه الأشخاص نفسهم مقدمين المعاملة هم اللي بيحكموا على المعاملة كيف؟ ولكن أنا عندي معاملة زواج أنا متزوج من واحدة أسترالية عندي ولد من عندها يعني إحنا أنا وياها في أنها ولد طفل وهذا الطفل أسترالي إذن لازم يعطوني المعاملة حتى لما وديت صور حتى لما وديت فواتير حتى لما وديت كشف حساب مشترك كيف دائرة الهجرة ممكن ترفضني أنا في عندي ولد فياس أنت في عندك ولد هنا بس ولكن مش قاعد بطبق أنا القانون تبع خلينا نقول مثلا الشرق الأوسط مثلا من الأردن أو من سوريا أو من العراق مش قاعد أو لبنان مش قاعد بطبق القانون تبع الهجرة اللي موجود في هذيك البلد قاعد بطبق القانون هون بأستراليا. الفكر تبع اللي بدي يطلع على معاملتك إيش شو بفكر عن المعاملة هل هو عنده صلاحية مطلقة إنه يعطيك الفيزا بس لأنه أنت في عندك ولد يعني هل ممكن تقدم على معاملة الزواج بس بشهادة ميلاد الطفل وأنت بتعتقد إنه إذا في لبنان أو مثلا بالشرق الأوسط أو الأردن أنت إذا متزوج من واحد وفي عندك قيد العائلي وعندك طفل إذا خلص الكل بيعرف إنه أنت متزوج هناك هذا الشيء بس مش هون بأستراليا. بأستراليا دائرة الهجرة في عندهم قانون وللوزير ولكن القانون هذا وجد فعليا بأستراليا عشان يحكم صانع القرار أو الوزير كيف بده يعطيك الفيزا. فإذا أنت هو مقتنع من معاملتك بس أنت مش مطبق القانون هو ما عنده أسس قانونية ممكن يعتمد عليها عشان يعطيك الفيزا رح يرفض المعاملة تبعتك. سو أكبر خطأ بشوفه أنا دائما عندي كتير أشخاص إنه هو بيحكم على المعاملة تبعته. سو إذا بدك تقدم المعاملة بدك تعرف أول شيء شو القانون بعدين بتقدم على المعاملة وبتختار المعاملة الصحيحة تقدم عليها.
0: طيب أحبابنا المستمعين كمان بتذكركم أنه نحن وياكم لايف على الهواء لايف على الفيسبوك لايف على الانستغرام. اللي بيحب يتواصل معنا ويسأل أستاذ باسم أي سؤال بتقدروا تتصلوا فينا على رقم التليفون اللي هو 970-72-747 أو إذا كان بدكم تبعتونا أي مسج على رقم الواتساب اللي هو 0410-830-930. فإذن أحبابنا المستمعين خطوطنا مفتوحة لكم يلي بيحب يتواصل معنا أهلا وسهلا فيكم. طيب أستاذ باسم لكان السؤال الثاني ما هي المعايير التي تعتمد عليها دائرة الهجرة عند تقديم الطلبات ورقيا؟
1: هنا أستاذ زياد اليوم أنا بصراحة بدي أنبه على شغلة حضل ألوم أنا مقدم الطلب اللي هو من باب التحذير يعني الأشخاص لما يقدموا المعاملة بدنا لازم نركز على الأمور اللي دائرة الهجرة زي ما تفضلت بالبداية هي بتأخذ فيها القرار. هلأ المعايير بتطلع عليها دائرة الهجرة اللي هو القانون. بالقانون بأستراليا في عنا إحنا regulations القواعد القانونية وفي عنا الأكت اللي هن القوانين وكمان في عنا إشي اسمه البوليسيز أو اللي إحنا مسميهم البام. كل واحد منهم له وظيفة. في قواعد قانونية بتعتمد على المعاملة عشان تشوف إنه الشخص هل بمرق من الكاركتر أسيسمنت أو اختبار الشخصية هل بمرق كمان من الفحوصات الطبية هل قدم أي أوراق مزورة ولا آخره. وفي مواد قانونية ثانية بتحكي زي مثلا الفيزا 309/100 اللي هي فيزة البارتنر. القوانين هاي بتسن انه لازم الاشخاص يكونوا اكثر من 18 سنة لازم يكونوا التقوا وجه لوجه يقدموا عليه لازم يكون عندهم كشف حساب مشترك والاخره. هلا في البام اللي هو مش قواعد قانونيه ولكن لوائح قانونيه هاي البامز او البوليسيز انعملت بالقانون انه اي شخص من دائره الهجره اللي هو صانع القرار بده يشوف المعامله كيف انا ممكن احكم على هاي المعامله. هل انا شرط عندي بالقانون يكون في عندي امور ماليه مشتركه بس انا مش متوقع كدائرة هجرة إنه أنا أطلب كشف حساب مشترك من لبنان. ما فيش عندهم كشف حساب مشترك. فهل أنا بالقانون مكتوب عندي لازم أجيب كشف حساب مشترك؟ إذا ما جابوا راح يتم الرفض 100%؟ لا. فهنا البوليسيز هاي تنظيمية أو لوائح تنظيمية لدائرة الهجرة، أنتوا كيف ممكن تتعاملوا مع القانون وكيف ممكن تطبقوه على دول أخرى، على أنظمة أخرى؟ كيف ممكن أنه أنا أقتنع أنه في عندك أمور مالية مشتركة بالنسبة للفاينانشال أسبيكس أو الأمور المالية بالعلاقة تبعت الشخص؟ البوليسيز هنا هي اللي بتحكم صانع القرار كيف يطبق القانون. هلأ الشخص أو اللي بدي يطبق القانون مش مكتوب عنده أنا لازم أعمل معاهم مقابلة. اللي مكتوب عنده أنه أنت شو وريف عندك فيه أوراق. إذا ما فهم أي ورقة، وهنا النقطة اللي بدي ألوم فيها أو بدي أحذر، بديش أظل أستعمل كلمة ألوم ولكن بدي أحذر من هالأشخاص. بالقانون مش مكتوب عند صانع القرار انه انت اي ورقة بتصلك بالمعاملة بتكون مرفقة من المعاملة انت لازم تفهمها وانت لازم تسأل عنها اذا مش فاهمها. يعني اي شخص بيودي بمعاملة، ان كانت زواج، ان كانت طالب، ان كانت زيارة، اذا بتودي ورقة لدائرة الهجرة مش مجبرين يطلعوا عليها اذا ما كانت واضحة او اذا ما كانت لينكت او متصلة بالمعاملة تبعتك. كيف يعني؟ في كتير أشخاص بيودوا أوراق لدائرة الهجرة، هاي الأوراق من وجهة نظره هي متعلقة بالمعاملة، ولكن دائرة الهجرة مش قد تربطها بالمعاملة. فهون دائرة الهجرة لهم الحق إنهم يرفضوها، يرفضوا المعاملة أو يرفضوا الورقة هاي وتأجنورت. على سبيل المثال لما في أشخاص بيودوا لدائرة الهجرة، وهي معاملة صارت عندي يمكن قبل سنة، أجتني معاملة لشخص فعليا علاقته كانت حقيقية ولا زالت حقيقية، ولكن دائرة الهجرة رفضوه على معاملة زواج. لما فتحت الملف تبعه أنا فعليا، ويمكن إلي باع طويل أنا بهاي المعاملات، ما فهمتش المعاملة. مودي لي جوازات سفر عليهم ختمات، مش معروف لمين جوازات السفر هاي. لما بسألوا عنها بقول له شو جوازات السفر هاي الموجودة هاي، قال لي هذا دليل إنه أنا وعندي إخوات تنتين وأخوي ووالدي ووالدتي نزلنا على لبنان عشان نلتقي بأهل العروس. طب لما تودي لي جواز سفر وبس عليه ختم، أنا كيف بدي أعرف كدائرة هجرة إنه أنت وأهلك نازلين؟ يعني كيف بدك تربطه انت؟ فهون الاخطاء هاي الشائعه اللي بتصير، ودائرة الهجرة رفضوا المعامله وكاتبين بقرار رفض انه هو ودى اوراق لانها مش مرتبطه بالمعامله، ولكن هي مرتبطه ارتباط جدا شديد بالمعامله لما بده يثبت انه هو واهله نزلوا على لبنان عشان يخطبوا البنت والى اخره. فهون بدي احذر منه او احكيه انه انت أي معاملة بدك توديها لدائرة الهجرة لازم يكون فيها شرح لكل ورقة أنت بتوديها. وبدي أقول أنا، ويمكن كل اللي تعاملوا معي أستاذ ياسمين الكرام بيعرف أنه أنا في عندي عقدة من الإصبع. الإصبع اللي هو دائما كتير بتلاقيه ماسك جواز سفر وصور الجواز سفر ولازم إصبع يكون مبين فيها ومصورها من بعيد، وجواز سفر مش مبين ولا هو قادر أقرأ الرقم تبعه، أو بتلاقيه مصور لي أختام. طب ما أنت عارف إنه بجواز السفر تبعك الأرقام صغيرة، كان جواز الأردني ولا السوري ولا حتى اللبناني، الأرقام صغيرة، رقم الجواز يمكن يكون بصفحة ثانية اللي هي الصفحة اللي بتكون فوق البايو بيج، الأختام بيكونوا مختمات فوق بعض. فما تصور لي الجواز السفر بالتليفون وتودي له دائرة الهجرة وتتوقع انهم يعطوك الفيزا. اوكي يمكن زبطت مع فلان، يمكن فلان حكوا معه وطلبوا من عنده صورة واضحة لجواز السفر، بس لا يعني انه هذا قانون لازم يحكوا معاك. وهنا احنا محور الحديث تبع الحلقة، انه مش مجبرة دائرة الهجرة انها تتحقق مع الاوراق معك او تتأكد شو الاوراق هاي، او مش مجبرة دائرة الهجرة كمان انهم يحكوا معك او يطلب من عندك شيء قبل ما ياخذوا المعاملة قبل ما ياخذوا القرار بالمعاملة تبعتك. سو كل المسؤوليات هاي عاتقها بقى على مقدم الطلب. سو انت لما بدك تودي لدائرة الهجرة شيء، وهذا الشيء بالآخر نحكي فيه بالنصائح الذهبية زي ما سميتها أستاذ زياد، أول شيء لازم تعمله أنت لما تودي أوراق لدائرة الهجرة ما تمسك بس أوراق فوق بعض وتزتها لدائرة الهجرة وتتوقع أنهم حيفهموا شو هاي الأوراق أو شيء.
0: طيب حأرجع أنا وياك لكان لحلقات سابقة. هذا الكلام كتير مهم، لأنه في حلقات سابقة كنت تقولنا أنه اليوم في اختلاف ما بين الدول، يعني خلينا نحكي اليوم على الدول العربية اليوم. نعم. مثلا أردن، لبنان، سوريا، فلسطين. اليوم بلبنان لمن عندهم هني إخراج قيد عائلي، الفلسطيني ما عنده شيء يسمى إخراج قيد عائلي، بالأردن يمكن دفتر العائلة. اليوم دائرة الهجرة أو الشخص اللي هو عم بيتعاطى مع هذا الملف لمقدم الطلب، لمن هو عنده بالابليكيشن مكتوب مثلا Family Registration Card اللي هو ما حيلاقي عند الفلسطيني يمكن أو عند الأردني نفس العبارة. هل كمان هني عندهم شيء أنه كريتيريا بتوضح هاي المعايير؟
1: يا سؤال جدا رائع، ثانك يو استاذ زياد. هنا زي ما حكيت انا بالقانون بدنا اول شيء نفهم ليش ده الهجره بيطلب الاوراق وشو الكاتيجوريز او شو بدي اقول المجموعات اللي ده الهجره بيطلعوا عليها عشان يقتنعوا من ماده قانونيه معينه. ده الهجره لما يطلبوا قيد العائله على سبيل المثال او الفاميلي فاميلي بوك او الفاميلي اكستراكت، لما يطلعوا عليه ده ليش اصلا بالبدايه نعرف ليش طالبينه. هذا الشيء التوضيح تبعه وين بيكون في البوليسي؟ في البوليسي بتحكي لدائرة الهجرة ليش هاي المادة موجودة وشو اللي شو الغرض منها لما هم يطلبوا هاي الأوراق. هم الغرض منها يشوفوا إنه أنت ويعني الشخص مقدم الطلب وزوجته هل فعليا أخذوا الستيبس وسجلوا زواجهم بدائرة النفوس أو بالدوائر الحكومية في هذيك الدولة ولا لا. فهنا حتى لو انت ما عندك بدي اقول الفاميلي اكستراكت او قيد العائل زي ما تفضلت للفلسطينيين موجودين مثلا في لبنان، حتى لو مش موجود عندك باللوائح هم كاتبين او اي ورقه تانية ممكن تفي بالغرض. فهنا لما انا اروح بدي اشوف انه انا مثلا زوجتي في بالعراق في شيء اسمه بطاقه سكن. بطاقه سكن هذا بنثبت لانه ما في بالعراق نهائي. يمكن في لبنان في شوية إشي بيشبه دفتر اللي هو الفاميلي إكستراكت أو إخراج العائلة. بالعراق ما فيش إشي اسمه بتاتا دفتر عائلة. بس فينا طرق ثانية بنثبت فيها الهجرة بيعتمدوها. عنده في إشي اسمه بطاقة سكن، في عنده كمان إشي اسمه بطاقة تموين. بطاقة تموين اللي بالعراق بيكون مكتوب عليها اسم الزوج والزوجة ويكون مكتوب عليها الأولاد، هالدليل إنهم سجلوا. بلبنان بالنسبة للفلسطينيين في عندهم إشي اسمه أنوروا. الأنوروا بتعرف البطاقة الأنوروا هاي بيكون مكتوب عليها اسم الزوج والزوجة إذا عندهم أولاد. هون الغاية مش حرفيا أستاذ زياد إنه أنا بدي فاميلي إكستراكت بدك تجيب لي فاميلي إكستراكت أو أنا بدي أرفض المعاملة تبعتك. لا، شو الغاية من الفاميلي إكستراكت أو الدفتر العائلة؟ الغاية إنه أنا أثبت إنه هدول الاثنين سجلوا بالدوائر الحكومية هم معترفين كزوج وزوجة. سو أي ورقة أخرى بتثبت هذا الشيء بتمشيها. وكمان أعطي مثل لما سمعي كرام أستاذ زياد اسمح لي، في عنا مثلا وهذه مشاكل كتير احنا منواجهها، في الأشخاص اللي بيكونوا مهجرين من العراق راحوا على إيران، أو في أهلنا من غزة اللي متواجدين بالأردن اللي هم ما نعطى لهم الرقم الوطني، وفي كمان عندنا الفلسطينيين موجودين بلبنان، وفي كمان عندنا الناس اللي ستيتلس أو اللي إحنا من نطلق عليهم اسمه أو اللي هم بدون جنسية اللي موجودين بالكويت. هدول أكتر ناس دائرة الهجرة بتواجه صعوبة لما تعطيهم الفيزا. نعم. لأنه إثبات هويتهم شوي صعب. ولكن دائما بالقانون في ثغرات ممكن الواحد يثبت هوية هذا الشخص.
0: حتى في لبنان في شيء عندهم اسمه مفقود القيد.
1: يا بالضبط، هذا اللي بيكونش في عنده أي أوراق ولا آخره. الأشخاص اللي هذا واجهني بصراحة هذا مفقود القيد، أنا سمعت يمكن قبل 5 أو 6 سنين بلشت أشتغل في هاي الشغلات وواجهني هذا الترم سبحان الله. فهنا الأشخاص هاي كيف نثبت إنه شو هويته؟ بحتى أوراق المدرسة، شهادة المدرسة الابتدائية والثانوية والمتوسطة، ده اللي يجب تعتمدهم كهوية هذول الشغلات. لما أنا أشوف إنه أنت في عندك ورقة مصدقة من وزارة التعليم وهاي في عليها اسمك والآخرية، حتى لو كانت شهادة الابتدائية أو الثانوية أو الجامعة في عليها الصورة تبعتك، ده اللي يجب بيحاولوا يتساعدوا ياخدوها كهوية هاي الورقة. سو بالآخر النقطة هون أستاذ زياد إنه دائرة الهجرة في البوليسيز أو اللوائح القانونية شوية مرونة عشان نثبت القانون فيها. سو فيها دائرة الهجرة، ولكن عاتق الشرح والتفصيل هذا والإثبات على مين بده يكون، على مقدم الطلب. سو مقدم الطلب هو اللي عنده المشكلة وهو اللي عنده المفتاح لحل هاي المشكلة.
0: طيب يعني معناته بهالحالة هاي اليوم مهم جدا أنه قبل تقديم أي طلب مقدم الطلب يقرأ الطلب ويفهم حقيقة الطلب وش هي الأشياء المطلوبة منه، لأنه بس مجرد يعني أنا يعني صارت معي أنه بعض الأشخاص عم بيقدموا بعض الطلبات بيقولوا لي أنه هون مثلا طالبين كذا وكذا، شو المقصود فيها؟ يعني مهم أنه الواحد يفهم حقيقة شو عم بيقدم.
1: يس نعم 100%. مش هيك أنا دائما أستاذ سيام سمعي كرام بنصح الأشخاص دائما أنه ما تقدم معاملتك أنت يعني مع محامي أو وكيل، مش لازم تقدمها مع أي شخص. المعاملات خاصة مثلا معاملات الزيارة أو شيء ترى مش معاملات صعبة، ولكن خد استشارة أتليست يعني أنت حط حالك. مشان هيك أنا قلت قبل شوي قلت إنه في عندي كتير ناس بيكونوا مقدم عن طريق أقارب، وفي عنده واحد من الأقارب مثلا هون بأستراليا الإنجليش تبعه كتير منيح، عنده شوية هيك طلاع على قانون الهجرة بيساعده فيها وبتمشي المعاملة وبعطول فيزا. فهنا مرحلة اللي قبل تقديم المعاملة مرحلة جدا سهلة اللي هي تجهيز الأوراق، تفهم الأوراق زي ما تفضلت أستاذ زياد، بعدين تقدم. المشكلة وين بتصير وبيجي الدور تبعنا؟ بعد ما أنت تقدم معاملتك، معاملة تكون خاطئة يكون فيها شغلات أو يتم رفض المعاملة، بعدين يجي الدور تبعنا. هنا بدك تدفع ثمن الانتظار وبدك تدفع التكلفة المالية عشان إحنا to be involved أو إحنا نتدخل بالموضوع هذا.
0: طب كيف بهالحالة هاي ممكن لخطأ بسيط أنه يؤدي ل رفض المعاملة؟
1: هلا هنا الرفض وين بصير يعني، وبدي أعطي أمثلة أستاذي المستمعين الكرام. في أشخاص مثلا على سبيل المثال أهلنا اللي من غزة أو من فلسطين اللي عايشين بالأردن اللي ما عندهم رقم وطني، هون بدي أحكي عن الأشخاص هدول. في عندي قبل فترة أجاني شخص هون مقدم لأخوه من الأردن، هو ما عنده رقم وطني، هو غزاوي عايش بالأردن يعني موليد الأردن، ودائما رفض المعاملة تبعته. بتعرف ليش أستاذ زياد رفضوا؟ مستمعي الكرام رفضوا معاملة زيارة، قالوا لأنه أنت كذبت علينا بالمعاملة. لما أنت اخترت شو جنسية حامل جواز سفر أنت حاط جوردانيا وأنت مش جوردانيا. تخيل يعني بدل ما هو يحط حكى معي وهيز arguing معي يعني بيجادلني بيقولي بس كيف يرفضوني على هذا السبب يعني. أنا لما حطيت فتحت الليستة تبعت الجوازات يعني شو الجنسيات موجودة ما لقيتش إنه واحد شيء اسمه غزاوي أو شيء بس. أنا فحكيت له قلت له أنت بنحط لك الفلسطيني authority. بس قال لي أنا عمري بروح فلسطين ولا بعرف ولا عندي هوية فلسطين ولا إشي، كيف بدي أحط هاد؟ هيك بالقانون موجود يعني هيك هذا الخيار لازم ينحط. سو اختيارك للجنسية اللي أنت بدي أقول حاملها ممكن إنه يأثر على يعني تفهمني أستاذ زياد مسمين كلام كيف إنه بسط أو غلط بسيط جدا. أنت بس اختياره هو بدل ما حط هذا فكر إنه أنا أوكي معي جواز سفر، عندي رقم جواز سفر يبلش بتي، أنا بأردني يعني وأنا بعتبر حالي أردني بخلص يعني. فكيف أنا لما أجي أختار إنه أنا حامل جواز أردني وعندي جنسية أردني أنا بيتم رفضي على هاي الفيزا؟ مع إنه أستاذ زياد قبل كم سنة كان جاي هون على أستراليا وهذا الشيء ما غفر له وسألني قال لي بس طب ليش هم شافوا ليش ما حكوا لي؟ لو ودوا لي إيميل كان صلحتها، لو ودوا لي كان شرحت، لو حكوا معي قلت لي مش واجبهم يحكوا معك، مش واجبهم يطلبوا منك أوراق، مش واجبهم يعملوا أي شيء. اللي واجبهم أن يأخذوا
0: المعلومات
1: يا بالضبط على الأوراق اللي موجودة عندهم، أنت وديت لهم أوراق يأخذوا القرار عليها. دائرة الهجرة هنا أستاذ زياد ودائما بقول أنا ويمكن حكيناها بحلقات سابقة، دائرة الهجرة لما يجي بدهم يرفضوا معاملة مش سهل ترى عليهم يرفضوا المعاملة زي ما الناس بتتوقع أنه أنا والله دائرة الهجرة بس جروا هالورقة هذا ورفضوا معاملتي. دائرة الهجرة أستاذ زياد مستمعي الكرام بتجنب ويرفضوا معاملات وخاصة إذا كانت معاملات زواج أو معاملة الشمل اللي هم العائلة والكيرر وإلى آخره. هون دائرة الهجرة بعطوا الشخص فرصة فرصتين بحاولوا مع أنه مش مكتوب عنده بالقانون وكتير أجاني معاملات بيكونوا لأشخاص مرفضين بيجوا بيحكوا لي بس أنا رفضوني. لما بقرأ قرار رفض بقول له دائرة الهجرة حاول يرن عليك 3 مرات كاتبين أنه إحنا حاولنا نرن عليه بهذا الوقت، حاولنا نرن عليه بهذا الوقت، حاولنا نحكي معه بهذا الوقت. بلاحظ أنه موديل له 3-4 مرات بالقانون إحنا عنا آسف سيكشن 56 من الميجريشن أكت 1958 بيحكي دائرة الهجرة قبل أخذ القرار إذا عندهم أي استفسار ممكن، وأنا بدي أركز على كلمة ممكن، إنهم يطلبوا من الشخص هاي المعلومات، مش must، مش لازم يطلبونها، ممكن إنهم يطلبوا من عند هذا الشخص معلومات وبيعطوه 28 يوم، والكل بيعرف شو يعني 28 يوم، 28 يوم عشان يجيب المعلومات هاي. إذا دائرة الهجرة ما وصلهم المعلومات أو انطلب من عندهم التمديد خلال 28 يوم، لهم الحق إنهم يرفضوا. بس بلاحظ بمعاملات الزواج خاصة والعائلة، دائرة الهجرة بودوا 28 يوم تحت مادة 56، بعديها ما بيصلهم مش معلومات بودوا كمان مرة نفس الطلب وبعطوه كمان 28 لحالهم دائرة الهجرة بمددوا له إياها، بعدين بيرجعوا بيطلبوا منه كمان مرة، بعدين بيرفضوا المعاملة. سو دائرة الهجرة بيحاولوا يتجنبوا انهم يرفضوا المعاملات في بعض الاحيان، لما تكون خاصة مرتبطة بفيز الزواج او فيز الخطوبة. واجين هذا الحكي مش مكتوب عنده بالقانون، لازم يعني يمددوا للشخص او يعطوه فرص تانية. بتحاول دائرة الهجرة بس لما يشوفوا انه الطريق مسدود، مش قادرين انه يصلوا لك، مش قادرين يتحاكوا معك، هنا بيجي برفض المعاملة تبعتك. سو دائرة الهجرة من عندهم تقديريا، أو بدي أقول بقدروا إنه ظروف الأشخاص وبيحاولوا يساعدوا، بس بالآخر إذا أنت ما ساعدت نفسك إنه الفيزا هاي تنعطى، ما حدا حيساعدك فيه، دائرة الهجرة حترفض المعاملة 100%.
0: طيب حتى كمان هون هلا يعني كأنك بين الكلام اللي حكيته، إنه بالنسبة لهذا الشخص اللي هو قدم وبعدين رفضت طلبه، كان مقدم سابقا وأجى على البلد، كأنه هون بين السطور أنت عم بتقول أنه أي شخص قدم سابقا بده يقدم يعني مرة أخرى، يرجع يتطلع على الطلب اللي قدمه قبل ويمشي نفس الخطوات، ما هيك؟
1: 100% أستاذ زياد، نقطة جدا حساسة هاي، يمكن تكلمنا هيك سريعا عنها بحلقات سابقة، قلت أنه بالFOI اللي Freedom of Information بأستراليا، دائرة الهجرة بتحتفظ بأي ورقة، أي معلومة، أي رقم تليفون، أي إيميل أنت بتودي، أي إشي بتعمله مع دائرة الهجرة، دائرة الهجرة بيحتفظ فيه لمدة 99 سنة. سو 99 سنة دائرة الهجرة موجود عندهم المعلومات تبعونك. سو أنت لما تقدم على أستراليا، لا يعني إذا أنت جيت مرة ومرتين هنا على أستراليا إنه خلص نوع المرة بحيعطوك إياها والأخير، ويبلش في يكون فيها إهمال. وراح يمكن توافقني بهذا الشيء أستاذ زياد، من تجربتنا مع المجتمع تبعنا والجالي، في كتير أشخاص بيصير في عندهم أول معاملة هو أجبثا فيها زيارة أو دراسة، أول معاملة بتكون جدا قوية، أوراق قوية، بعدين بلش يصير الإهمال، بعدين بلش يقلل أوراق، بقولك لا أنا أجيت خلص، أنا بدي أجي كمان مرة يعني. هون بتفاجأ بعدين برفض تبع دائرة الهجرة. والشغلة الثانية بنفس الموضوع بدي أركز عليه أستاذ زياد، إنه أشخاص بيفكروا إنه دائرة الهجرة كلها مرتبطة مع بعض، وأي أوراق هم بيودوها لدائرة الهجرة، دائرة الهجرة ممكن يفتحوها لصالحه بأي وقت من الأوقات بالمستقبل. أيوة. كيف يعني؟ لما أنا أودي معاملة زيارة مثلا، بدي أودي إنه أنا عندي أملاك وأنا في عندي كشف حساب وإلى آخره، بيجيت هون عطوني الفيزا، جيت هون على أستراليا، رجعت بدي أقدم بعد بسنة، بقول لا بودي بس كشف حساب جديد، ما هم عندهم الأوراق تبعوني، تبعون الأملاك إنه أنا عندي وإلى آخره، ليش راح أترجمهم كم مرة، وما بدي راح أوديهم كمان مرة. هنا باجي بقول نويتس 100% خطأ، لأنه الملف تبعك تسكر، ودائرة الهجرة ما بيرجعوا عليه إلا إذا كان في إشي نيجاتيف، كان في إشي سلبي بده يصير على معاملتك بيرجعوا له. يعني دائرة الهجرة لما يجوا على سبيل المثال، المثال هذا اللي أنا عطيته إنه هو كان جاي هون على أستراليا بعدين عشان حط الجنسية أردني رفضوه، لما رجعوا على معاملته الأولانية رجعوا لإشي سلبي مش لإشي إيجابي. ما أجوا حكوا والله أو دائرة الهجرة مستحيل تيجي تعمل هذا الشيء، اللي يجي يقول لك أوكي أنت قبل سنة أعطيتنا أوراق لملكية وأعطيتنا عقد الزواج تبعك والإخراج القيد، أنا ما بديش إياها، وأعطوك الفيزا بناء على هذا الشيء. ما رح يرجعوا هيك، ما رح يعملوا هيك دائرة الهجرة. إذا بيرجعوا لمعاملات سابقة بدهم يرجعوا بإشي نيجاتيف، بدهم يرجعوا يدوروا ويبحبشوا، إذا يبحبشوا يعني يدوروا تو سيرش. أنا حكيتها
0: يعني
1: لا توضيح يعني لا توضيح، بدهم يدوروا ويشوفوا إذا في أي شغلات نيجاتيف أو أمور نيجاتيف ممكن تؤدي لرفض المعاملة تبعتك.
0: يعني حتى كمان هون يعني الموضوع، هل في عندهم بسموه شيء إنه يعني بيرجع للملفات القديمة وبيحطوا عليها مثلا على سبيل المثال نوس انه احتمال نحن اعطيناك اول مرة, فبالتالي لما اعطيناك نحن كان قرارنا خاطئ بناء على المعلومات الجديدة.
1: هلا دائرة الهجرة أستاذ زياد ما بيرجعوش دائما على المعاملات السابقة عشان يأخذوا القرار بالمعاملات الحالية, خاصة إذا كانت مختلفة المعلومات. ولكن في كتير أشخاص صار معهم هذا الشيء تفضلت فيه أستاذ زياد, وبتلاقيه مثلا أجا هون على أستراليا وكان كاتب على سبيل المثال كان كاتب أنه هو جزيد وهو مش جزيد مش أردني, أول مرة أعطوه بس ممكن ثاني مرة يمسكوا عليها ويرفضوا عليها. سو رجوع دائرة الهجرة على المعاملة السابقة لا يعني أنه أنا بلزمكم إذا أنا أعطيتكم شيء وأعطيتوني أول مرة الفيزا بالمعلومات هاي هلأ ليش أنتوا رفضتوني عليها نفس المعلومات بس أنتوا رفضتوني عليها. هون دائرة الهجرة اللي بدي أنبه عليه أستاذ زياد أنه لما يرجعوا على معاملتك أكيد بيرجعوا على إشي نيجاتيف وممكن يرفضوك على إشي أنت قدمته أول إذا اكتشفوا أنه صحيح.
0: طيب قديش مهم لكان على هالحالة هاي أنه كتابة وشرح معلومات ضمن الملف وقت اللي بيقدم الطلب
1: سازية جدا مهم, واللي احنا دائما بنشوفه من بدي اقول لجاليتنا انه بيحكم على المعامله زي ما حكيت ببدايه الحلقه استاذ زياد بيحكم على المعامله بنفسه وهو فاهم اوراق, بتوقع انه دائره الهجره حتكون فاهمه هاي الاوراق واذا وديت لهم اياها حيفهموها. هنا مننبه دائما ويمكن هذا الفرق اللي بدي اقول الوحيد بالمعاملات السهله بيكون بين التقديم انت او تقديمك مع اشخاص مختصين بهذا المجال اللي هو الشرح. يعني انت لما تودي لدائره الهجره الورقه لازم يكون مكتوب عليها شو الورقه هاي وليش انت موديها الورقه هاي. يعني انت لما تودي وكتير بلاحظ هذا بمعاملات بتلاقيه بمقدم على معامله زواج ومودي له بحدود 200 صوره بس ال 200 صوره مش واضحه شيء ال 200 صوره هاي, مع انه بكون مسافر على الفلبينز وبكون مسافر على اندونيسيا بكون مسافر على دبي بكون مسافر على كتير دول خابص هال 15 او 20 صوره له لزوجته او خطيبته موديه لدائره الهجره مش غير تشرح له هدول شو هاي بالتريب تبعت او الفلايت تيكتس. هذا كتير بلاحظ عليه بكون مودي فلايت تيكتس او البوردينج باس بيكون مدير دائره الهجره يلا حلوها انت أيوة. بيكون مسافر له 6-7 دول برمين مع بعض ويلا حلوها يصيروا دائره الهجره تماتش والله هذا هو اياه قاعدين جنب بعض هنا وهي صارت بال 2024 وهي صارت بال 2023. هون دائره الهجره اي اجين مش ملزمين بالقانون انه يفسر كل ورقه وياخذها بعين الاعتبار. اذا بشكوا او هو صعب انه يكتشف انه هاي ريليتد او متصله بالطلب تبعك 100% حيزتها, يعني بقول مش حيفضل المعامله ممكن عليها ولكن مش حياخذها بعين الاعتبار. فضروري كتير انت وعجبني انا مره كنا بمحاضره قانونيه هون بسيدني بالسيتي في كان اللي بيلقي المحاضرة قال كلمة كويسة قال إنه تعامل مع دائرة الهجرة زي أكنهم مدرسين لابتدائي. لما تروح أنت بدك تودي لهم فصل كل شيء تفصيل يعني فصل لهم كل شيء التريبس مثلا أنت رايح أنت وزوجتك على تريبس على دول أو أوروبا مثلا وصل بين لهم إنه هذه بالسويد إحنا رحنا على السويد من يوم الفلان لفلان وهاي الصور تبعنا بالسويد وهذا التيكت تبعنا هاي الفواتير اللي دفعناها هناك وكمان هذا البوردينج باس وهدول الأمور. بعدين إحنا مثلا رحنا على العمرة وفي ناس كتير بيروح مثلا على العمرة بعد التقديم على المعاملة اكتب لهم إنه إحنا رحنا على السعودية هذا خدمة جواز تبعنا اللي دخلنا فيه وطلعنا فيه دخلنا وطلعنا مع بعض هذه التيكت تبعتنا هذا الصور تبعونا هناك. ففصل لدائرة الهجرة كل شيء بسهولة ما ترمي لهم أنت ريسيت أو بدي أقول وصل لعفش مكتوب بالإيد. أنا عربي بعرف يعني مستحيل تقرأ هو مكتوب بالعربي بس فعليا إحنا نقرأ عربي ما ممكن ما نقرأوش بالعربي حتى مودي لهم إياه زدت لهم إياه هناك لا عليه اسم ولا عليه تاريخ ومكتوب عليه تي في سامسونج 65 إنش يعني لشو مودي لي هذا إذا إذا إذا إذا أنت تعرفش كيف تربط لي بالمعامل لا تودي لدائرة الهجرة. فبدك تيجي تكتب تقول إنه هذا الرسيد مثلا كان بتاريخ الفلاني إحنا شرينا العفش هذا كان قبل الزواج تبعنا هذا كان تجهيز عشان نفتح البيت تبعنا ولا آخره. الشغلة الثانية كمان إيش أي شغلات مش منطقية من وجهة نظر الهجرة وليس وجهة نظر مقدم الطلب. لازم يتم شرحها إذا كان في إشي مش مبين واضح. يعني صعب كتير تقنع داعية الهجرة. احنا سهل كتير احنا نتبع هذا الشيء لانه هذا بالكلتشر تبعنا، بس صعب كتير تقنع داعية الهجرة انه واحدة من استراليا هنا او واحد نزل على الاردن و التقى مع واحدة خلال اسبوعين، كان خاطب، كان قارئ فاتحتها وعامل جاها وكان متزوجها وطالع برا الاردن خلال اسبوعين. كتير صعب داعية الهجرة يقتنع من هذا الشيء خلال اسبوعين.
0: طيب استاذ باسم، بتصور انه في معنا اتصال، خلينا ناخذ الاتصال بنشوف مين في معنا على الخط.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله
2: وبركاته. يسعد صباحكم. عندي السؤال لانه شوي طويل، حجرب قد ما في ياخذ بسرعه.
0: تفضل.
2: عندي شخص سوري كان مقيم بلبنان بشكل شرعي لمده 15 سنه، سافر على روسيا، فات من روسيا على بيلاروسيا تهريب، جرب يقطع على بولونيا، بصم لأنه كمشو رجع، وهو الآن في بيلاروسيا. قدم لجوء رفض، قدم طعن رفض، ومن ثم هلأ قدم فيزة عمل انقبلت لمدة سنة. ما الحظوظ أنه يقدر يوصل؟
0: سؤال، قدم على فيزة عمل وين؟
2: في بيلاروسيا.
0: بيلاروسيا.
2: وانقبل لمدة سنة. ما الحظوظ انه يوصل على استراليا واي نوع فيزا؟
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. نعم،
1: أخذش اسمه الاسم الكريم، ولكن حطنا الحجاب على السؤال هذا. الشيء اللي اول شيء بدنا ننبه عليه انه استراليا ما فيش عندها أكسس على كل دول العالم، الأشخاص وين مقدمين لجوء أو هم كيف طلعوا تهريب أو إلى آخره. ده اللي فيش عندهم أكسس أو ما بيقدرش يفوتوا على هاي الدول ويشوفوها. ولكن في عندنا اتفاقية تبعت البيوماتريكس الأجريمنت، بيوماتريكس أجريمنت بين أستراليا وكندا، بريطانيا، أمريكا ونيوزيلند. هدول خمس دول في عندهم إذا أنت قدمت على أي فيزا وبصمت دائرة الهجرة، ببين عندهم البصمات تبعونك وببين أنه أنت شو اللي كنت بقدم عليه، شو اللي حاكي. شغلة تانية، هلأ الحظوظ لأنه هون يجي على أستراليا 100% بيقدر يجي على أستراليا هنا إذا التقى مع أي فيزا، قوانين لفيزا هو مقدم عليها. إن كانت فيزا عمل، فيزا دراسة، فيزا زواج، أو فيزا لم الشمل، وريفا فيزا بيقدر يقدم عليها هو إذا التقى مع هاي الشروط. بس أنا بتوقع الأخ الكريم سؤال تبعه المهم، هل بما أنه هو راح قدم لجوء بعدين راح على بيلاروسيا وقدم هناك ورفضوه وبعدين أعطوه فيزا عمل، هل هذا وراح كمان تهريب من دولة، هل هذا الشيء بيأثر على المعامل اللي هو بدي يقدمه هون على أستراليا؟
0: أنا أصدق من الناحية القانونية،
1: هل حيأثر هذا؟ وهل خاصة أنه شغلة أنه هو راح تهريب من دولة لدولة، وهل دائرة الهجرة ممكن أنهم يكتشفوا هذا الشيء؟ يمكن بتوقع هذا السؤال تبعه أنه لأنه كتير بيجينا أسئلة زي هيك. حيأثر؟ يس حيأثر. حيأثر كيف؟ حتى لو التقى مع قوانين تبعت الفيزا اللي هم قدم عليها، ولكن بكل فيزا بأستراليا هنا، لأنه احنا في عنا نوعين من الفيز، في شي غيرهم النوعين هدو، في التمبري وفي البيرمننت. temporary visas اللي هم الفيز المؤقتة اللي شخص بيقعد فيها مؤقت ما بتودي لإقامة دائمة وبدي يرجع على البلد تبعته، وفي الفيز الدائمة اللي هي كانت مؤقتة بتودي لدائمة، أو الفيز الدائمة نفسها زي فيز الزواج. فيز المؤقتة اللي شخص ما بتأدي لإقامة دائمة بدي يرجع، اللي هم فيزة مثلا طالب 500 أو فيزة الزيارة 600. هل هيأثر؟ آسف. هل هيأثر على هدول الفيز؟ 100% هيأثر على الإقامات المؤقتة. ليش؟ لأنه في شيء اسمه GTE، هذا موجود اللي هو Genuine Temporary Entrant، أو إثبات إنه دائرة الهجرة إنه أنا بدي أقعد هنا بشكل مؤقت بأستراليا. هذا الشيء دائرة الهجرة كيف بيشوفه؟ يعني أنت لما تقدم على فيزا 600 على فيزا الزيارة، أنا بأكد لك إنه هذا الشخص مش راح يجي هنا على أستراليا فيزا زيارة. حتى عنده فيزا عمل في بيلاروسيا، في عنده أملاك، في عنده عمل، في عنده كشف حساب، في عنده عائلة هناك، عنده ترافل هيستوري، وكل هدول الشغلات موجودات عنده. ليش ما يعطوه؟ مع انه هذول الاوراق نفسهم انا اذا قدمتهم لشخص مثلا من بدأوا الاردن حيعطوه فيزا، بس ليش هذا الشخص مش لانه هو كمان الجنسيه تبعته بيطلعوش كثير عليها بالموضوع اللي انا بدي احكيه هون. ده اللي بيطلعوا على نيه الشخص، كيف بيعرفوا انه هذا نيته حيقعد هون يخالف يلتزم بشروط الفيزا تبعته او لا؟ من الهيستوري تبعه. لما يشوفوا انه هو حاول قدم على اللجوء وطلع تهريب من دوله لدوله وحاول انه يقدم على كذا فيزا بكذا دوله، مستحيل يجع استراليا هون او يكون دائد الهجره يقتنعوا انه اذا اجى هون على استراليا حيقعد بشكل مؤقت. سو هون تحت الفيز المؤقتة الجي تي اي هذا دائرة الهجرة بيعطوا الشخص بعطوا صانع القرار اللي هو مثلا تحت مادة 600.211 شو مكتوب فيها؟ بقولك if the decision maker أو delegate صانع القرار is not satisfied إنه هذا الشخص هيقعد هون بشكل مؤقت، مش مقتنع هيقعد بشكل مؤقت، إذا هو صانع القرار بيقدر يرفض المعاملة. حتى لو جاب له بدي أقول 20 ملف في كل ملف في 200 صفحة يقنعه إنه هو بدي يرجع ما حيقتنع. سو هون صانع القرار في ايده الباور انه اذا بس ما كانش مقتنع باي سبب كان، ما كانش مقتنع انه هذا الشخص هيقعد هون بشكل مؤقت حيرفض المعامله تبعته. ولكن الفيز بالنسبه لصديقه للاخ اللي تكلم، اي اقامه دائمه اذا بيلتقي مع القوانين تبعتها 100% بعطوا اياها لانه ما فيها جي تي. يعني اذا اجى هون مثلا على فيزا عمل اقامه دائمه اذا كان هو دارس او كان مثلا بدأ شغال بمهنه كان عمره اقل من 45 سنه في شركه هون بدها تعمل سبونسرشيب كان الانجليش تبعه منيح بيعطوه 186 او 187 اللي هم فيزا العمل بيعطوه الاقامه الدائمه. التاريخ الهستوري تبعه كله بأي دولة حتى إنه طلع من دولة لدولة تهريب ما حيأثر. ليش؟ لأن دائد اللي جب يأخذ بعين الاعتبار ظروف الشخص. والدليل أستاذ زياد مستمعين الكرام على هذا الشيء إنه في كتير أشخاص سوريين وحتى إيفن من دول ثانية عايشين بلبنان بطريقة غير شرعية ما عنده فيزا. وحتى إيفن من الأردن إن كان الأشخاص من العراق أو من سوريا أكتر شيء للأسف لظروف
0: الظروف الحرب
1: للأسف يعني للأسف بسبب ظروف الحرب اضطروا انهم يقعدوا في هاي البلدان بشكل غير قانوني. قدموا على فيزا الزواج اعطوهم الفيزا تبعت الزواج. واكيد بتعرف استاذ من جاليتنا في كتير ناس زي هيك تأتي ليجرون اخذوا بعين الاعتبار انه اول اشي هذا خالف هناك لامر يعني خارج عن ارادته، كان خايف على حياته انه يرجع على مثلا على سوريا او على العراق، كان كمان هذا الشيء شائع في الدول هاي يعني شائع انه يصير في مخالفة لانه ما عندوش مكان يروح عليه، فيش قوانين بتنظم لكل الاشخاص الموجودين مثلا في لبنان بطريقة غير شرعية. هون ده يجب يعطوه. بس تخيل معي استاذ زياد لو هذا الشخص اجى قدم على فيزا زياره وهو مخالف ما حيعطوه. فيري اوبفيس ما راح يعطوه، بس اعطوه فيزا زواج. ليش؟ لانه دائج بياخذ بعين الاعتبار الجي تي اي اذا قدم على اقامه مؤقته.
0: يعني حتى كمان هون بهذا الموضوع حسب نوع الطلب اللي حيقدم عليه، يعني حتى حسب نوع الفيزا، يعني الفيزا اللي هي مثلا زياره تختلف عن العمل وظروف كل واحدة والريكويرمنتس تبعت كل واحدة تختلف عن الثانية.
1: تختلف تماما إن كان عن طريق الأوراق اللي يقدمها أو الطريقة اللي يقدم فيها.
0: طيب هلا باقي معنا قريب الأربع دقائق أستاذ باسم. قلنا أنه دائرة الهجرة تعتمد على شيء اسمه paper based assessment.
1: نعم.
0: يعني قاعدة بيانات. ليش؟
1: لأنه هنا أستاذ زياد لما دائرة الهجرة بدهم يجي يطلعوا على المعاملة مجبرين دائرة الهجرة يطلعوا على شغلات ملموسة وليس شغلات باعتقادهم. يعني وهذا الشيء صراحة وجد حتى يحمي الطرفين، يحمي دائرة الهجرة من الأخطاء كمان يحمي مقدمين الطلب من الظلم انه انا يجي يظلمني برفض المعامله تبعتي. على سبيل المثال لما الشخص

0: مش حقيقية أو المعاملة تبعته مش حقيقية بس بعطوه الفيزا مجبرين. ليش؟ لأنه عنده أوراق ثبوتية قوية. أيوة. في هنا قاعدة أنا دائما بستعملها بقول إنه دائرة اللي جو البلد هون بأستراليا الكل بيعرف إنه بلد أوراق.
1: نعم.
0: معك أوراق بتثبت لمعاملتك وبتيجي، ما معك أوراق ده الهجرة ما بدها تتكهن. إنه أنا والله أنت علاقتك مش حقيقية وأنا جابوا لي أوراق قوية، ما بيقدر يكتبوا هذا الشيء بقرار الرفض تبعهم.
1: طيب كمان قلنا نحن بدقيقتين سؤال، هل يمكن لمقدم الطلب تصحيح الأخطاء بعد الرفض؟ وما هي النصيحة الذهبية؟
0: أي نعم، هلا صح بطلاله مش كل المعاملات ممكن إنه الشخص يصحح الخطأ فيهم. في معاملات بيصير فيها تصحيح الخطأ وفي معاملات لا. أي معاملة فيها حق الطعن اللي في حلقات سابقة احنا تكلمنا عنها، زي معاملة الزواج مثلا أو أي حدا عامل سبونسر هون بأستراليا إنه سبونسر ممكن يطعن بالمعاملة، في عندك تشانس تاني عند المحكمة. شو سهولة إنه أنا أصحح الخطر؟ مستحيل أقدر أجاوب على هذا السؤال إلا إذا شفنا شو طبيعة الخطأ بالبداية. بنشوف لك الحق إنك تسوي أو راح يكون سهل عليك إنك تصحح الخطأ. معاملات أخرى زي مثلا معاملة زيارة اللي قبل شوي حكيت عنها، هاي اللي هو مثلا كان جاي هون سياحة نوعي. إذا أنت صار في عندك رفض صعب جدا دائرة الهجرة خاصة إذا كان بالمصداقية، صعب كتير إنك تصح الخطأ تبعك مع دائرة الهجرة. ودائما بقول إنه دائرة الهجرة المصداقية بعطوك إياها مرة واحدة، راحت هاي المصداقية ثق تماما أي معاملة تقدمها المستقبل ممكن يكون مصيرها رفض.
1: بدقيقة واحدة، النصيحة الذهبية.
0: النصيحة الذهبية كالعادة المعلومات لازم تكون من مصادر جدا موثوقة. خذ الاستشارة أو ابحث بالطرق الصحيحة تيجي هون على أستراليا وتجهيز المعاملة، قدمها لحالك يا أخي، بس دائما تأكد أن معاملتك تكون صحيح. تحياتي لكم.
1: شكرا لك أستاذ باسم. أحبابنا المستمعين، إن شاء الله تعالى بتكونوا استفدتوا معنا، نلتقي بكم بالأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.

في القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل الرباب وآل الحسن في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة حواء محمود الحسن رحمها الله، أرملة الحاج علي حسين الرباب رحمه الله، أولادها في أستراليا الحاج جمال، وفي لبنان يوسف أبو عاطف، الحاج أحمد، أبو وليد، خضر، خالد، والمرحومون بإذن الله حسين أبو علي، الحاج محمد أبو ناصر، الحاج مصطفى أبو هيثم، الحاج عبد القادر أبو طلال، والحاج محمود علي الربابي. أحفادها في أستراليا عاطف وجمال يوسف الربابي، زياد خضر الربابي، بشار عبد القادر الربابي، وعلي أحمد الربابي. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم اليوم عقب صلاة العشاء في مركز جمعية مرياطة على العنوان 121 مونا ستريت أوبن، والدخول من خلال بانجو ستريت أوبن. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يسكنها فسيح جناته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل حلوم وآل الخالد ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم كمال حلوم رحمه الله، والده الحاج علي حلوم، والد زوجته أحمد سليمان الخالد رحمه الله، أولاده صلاح وياسين حلوم، أشقاؤه هشام بلال وعبد السلام حلوم، صهره لابنته مالك عواد، أصهرته لشقيقاته الحاج وليد طيبة، الحاج يحيى الأعسر، الحاج خالد عبد الله، والحاج سمير إسماعيل، أشقاء زوجته مازن، ماهر، محمد وأحمد سليمان الخالد، عمر، أبو بكر وعثمان علي المل، أولاد أشقائه علي ويوسف، يوسف، يوشع، يونس، يعقوب، آدم وإسحاق، بلال، عيسى ونوح حلوم، أولاد شقيقاته الحاج عمر، الحاج خالد وإبراهيم طيبة، محمد وأحمد الأعسر، عصام، آدم وزكريا عبد الله، عبد الله، عمر وجبريل إسماعيل. تقبل التعازي للرجال يومي الأول والثاني بعد صلاة العشاء في منزل شقيقه هشام حلوم على العنوان 81 بيلا أفنيو فيلاوود، 81 بيلا أفنيو فيلاوود. كما تقبل التعازي لليوم الثالث الجمعة 8/5/2026 للرجال في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، وللنساء أيام الأول والثاني والثالث في منزل الفقيد على العنوان 135 بيلا أفنيو فيلاوود، 135 بيلا أفنيو فيلاوود. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيئ الأسقام

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: A2MFM sponsor. التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
6: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022, Bankstown 9708-1220.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
8: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

MFM Muslim Community Radio. هذه الفترة الإخبارية تأتيكم من 2MFM إذاعة الجالية الإسلامية.

تحية لكم. حذرت الحكومة الأسترالية من أن تطور ما يعرف بالذكاء الاصطناعي قد يساهم في تعزيز عمليات تطرف الشباب وصغار السن عبر الإنترنت، مؤكدة أن القدرات التي يمتلكها المتطرفون لاستهداف الفئات الضعيفة ستزداد بشكل كبير. وفي هذا السياق أعلنت الحكومة حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن إنشاء مركز جديد لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف عبر الإنترنت بتمويل يبلغ 74 مليون دولار خلال عامين. وفي السياق قال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك أن المتطرفين باتوا يستهدفون الشباب خصوصا الفتيان عبر منصات الألعاب الإلكترونية وغرف الدردشة الخاصة، مشيرا إلى أن الراديكال أصبحت تحدث بسرعة. هذا وسيدار المركز الجديد بشكل مشترك بين جهاز الاستخبارات الأسترالي والشرطة الفيدرالية لمراقبة المحتوى المتطرف وملاحقة الجهات التي تستخدم الإنترنت للتجنيد والتحريض على العنف. حذرت السلطات الصحية في ولاية غرب أستراليا من تصاعد تفشي مرض الدفتيريا، داعية السكان إلى المبادرة بتلقي اللقاحات بعد تسجيل 60 إصابة خلال 5 أشهر فقط. وأوضحت وزارة الصحة أن معظم الإصابات سجلت بين السكان الأصليين في منطقة كامبرلي، مع تسجيل عدد آخر من الحالات في منطقتي بلبارا وغولد فيلدز. ويعد الدفتيريا مرضا خطيرا قد يؤدي إلى الوفاة، ويظهر على شكل التهاب في الحلق أو تقرحات جلدية، كما ينتقل عبر الرذاذ أو ملامسة الجروح والأدوات الملوثة. يشار إلى أن الدفتيريا التنفسية لم تسجل في غرب أستراليا منذ أكثر من 50 عاما، حيث إن الظهور الجديد للحالات يؤكد أهمية الجرعة المعززة. وفي غضون ذلك دعت السلطات الأسر والعاملين الصحيين والسكان في المناطق المتأثرة إلى التأكد من تلقي اللقاحات في مواعيدها، خصوصا الأطفال والفئات الأكثر عرضة للإصابة. لازلتم معنا في توام اف ام، والآن إلى الأخبار الدولية. أفادت مصادر دبلوماسية آسيوية أن الصين ترفض بحزم استخدام القمة المرتقبة بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب كورقة ضغط على إيران، مؤكدة أن بكين رأت مبكرا أن ما سمي بمشروع حرية الملاحة لم يكن سوى أداة ضغط سياسي قبيل القمة. وقالت المصادر إن القيادة الصينية تعتبر أن إخفاق العملية الأمريكية في مضيق هرمز أفقد ترامب أحد أبرز أوراق الضغط التي كان يعول عليها في مشروع التسوية الكبرى مع الصين. وفي السياق نفسه أعلن الرئيس الأمريكي تعليق ما سمي مشروع الحرية مؤقتا لاختبار احتمال التوصل إلى اتفاق مع طهران، في وقت أكد فيه أن الحصار البحري سيبقى قائما. من جهتها شددت بكين على أنها تدفع نحو تفاهم أمني إقليمي تكون إيران جزءا أساسيا فيه، رافضة أي ضغوط تستهدفها، ومؤكدة أن الاستقرار في الخليج يصعب تحقيقه من دون مشاركة طهران. أما في لبنان فنفذت بارجة إسرائيلية غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استهدفت قائدا في قوة الرضوان التابعة للمقاومة وسط تصاعد التوتر وتبادل الهجمات بين الجانبين. أستحفظكم الله مستمعين الكرام، ودمتم بأمان الله.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم أفين سبونسر.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: أتويم FM سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit Core

0: sis.com.au.
1: الدويم اف ام سبونسر.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، ايس اوف اكاونتينج يقدمون لك حلولا متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر الى اعداد الاقرارات الضريبية للافراد والشركات وباسعار تناسب ميزانيتك. ايس اوف اكاونتينج هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
4: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
6: Ya Rasulullah Salam!

البرنامج التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في حلقة اليوم. سأتابع الكلام عن الحملة الإعلامية التي بدأتها منذ فترة والتي تتضمن التوعية حول إساءة معاملة المسنين في أستراليا، وسأناقش في حلقة اليوم مع ضيفتنا الرعاية المنزلية التي تقدم للمسنين وكيفية الحصول عليها.

0: مستمعينا الكرام، تشمل الرعاية المنزلية للمسنين أي خدمات دعم تقدم من قبل أشخاص مدربين، وتتيح هذه الخدمات للشخص المسن أن يعيش بأمان في منزله. كذلك يمكن أن تساعد خدمات الرعاية في المنزل الشخص الذي يتقدم في السن ويحتاج إلى المساعدة على العيش بشكل مستقل، وأن يدير القضايا الصحية المزمنة التي قد يعاني منها أو يتعافى من وعكة صحية أو كان لديه احتياجات خاصة مثلاً أو إعاقة. لمعرفة المزيد عن هذه الخدمات سنلتقي بعد قليل مع المديرة السابقة لخدمات رعاية المسنين السيدة رابعة كنج، فابقوا معنا.
1: Home care includes any professional support services that allow a person to live safely in their home. In-home care services can help someone who is aging and needs assistance to live independently, is managing chronic health issues, is recovering from a medical setback, or has special needs or a disability. To learn more about home aged care services, I have with me Ms. Rabia Kenj, former aged care services manager. Welcome to 2MFM, Rabia.
2: Thank you for having me.
1: First, Rabia, what made you choose to work with the elderly?
2: To be honest, at the time I had an elderly mother-in-law who was in need of aged care services. So we needed an extra hand at the time, and I thought it would be a great way to contribute and help the family.
1: Well, I guess that's a good reason to get involved with the elderly.
0: بداية سألت رابعة ما الذي دفعها للعمل مع المسنين، فأجابت: في الحقيقة أني كنت أعتني بوالدة زوجي التي كانت تحتاج إلى خدمات خاصة بالمسنين، فأحببت أن أساهم وأقدم يد العون للعائلة، وهكذا دخلت في هذا المجال.
1: How long did you work in aged care for?
2: Well, I was in aged care for about 5 years, and then from there I moved on to disabilities.
0: وعن المدة التي عملت في قطاع رعاية المسنين أجابت رابعة: عملت في قطاع رعاية المسنين لمدة 5 سنوات، انتقلت بعدها للعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: Rabia, did you work for a profit, non-for-profit or government aged care service provider?
2: At the time, I worked for a non-profit organization.
1: Mm-hmm. And what was the nature of your work?
2: The nature of the work included, obviously, in-home services, so personal care, community access, respite, so even helping with groceries, doctor's appointments, all these kind of things that elderly people or frail people need help to access.
0: وعما إذا كانت تعمل في مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو مؤسسة حكومية، قالت رابعة إنه في ذلك الوقت كانت تعمل في مؤسسة غير ربحية تقدم الرعاية للمسنين. أما عن طبيعة عملها هناك فقالت بأن عملها كان حول تقديم الرعاية المنزلية التي تضمنت الرعاية الشخصية والمساعدة في زيارة الطبيب وكل أنواع المساعدات الأخرى التي يحتاج إليها المسن.
1: So, can you tell us more, just to give an idea to our listeners, what are the types of home care that elderly generally need, apart from what you said?
2: So, in addition to what I mentioned, elderly people would need a range of services, and that might include anything such as social support. Like if you look at low care needs, depending on their assessment and their care needs, they would receive funding accordingly. So it could be social services, respite, all the way up to clinical care. So depending on their needs, after they get assessed, this is what they will be provided with.
0: ثم طلبت من رابعة أن تفصل أكثر في أنواع الرعاية التي يحتاجها المسن، فأجابت: إضافة إلى ما ذكرت آنفا، فإن المسن يحتاج إلى مختلف أنواع الرعاية وأيضا الدعم الاجتماعي. أما أنواع الرعاية فيتم تحديدها من قبل الجهات المختصة التي تجري تقويما للمسن لمعرفة حاجاته من الرعاية السريرية انتهاء بالمساعدة التي توفر لمقدمي الرعاية من أفراد عائلته. How can people go about finding the home care services that they need? Where do they go?
2: The first thing that you do is you'd get an ACAT assessment. So an aged care assessment, you can go to your local GP, local hospital. They will get the aged care, the local aged care assessment team to come out and assess your elderly. There is a bit of a waiting game. Obviously, if the person's needs are higher, that would become a priority. But that's the first place you go to. Get the aged care assessment team on board, get your family's member assessed, and then from there they can make recommendations accordingly to their needs.
0: أما عن كيفية حصول كبار السن على الخدمات التي يحتاجونها، قالت رابعة: بداية يحتاج الشخص إلى أن يجرى له aged care assessment، وهو تقويم خاص متعلق بكبار السن يجرى عن طريق طبيب العائلة أو المستشفى الذين يستدعون الفريق المختص بإجراء هذا التقويم للمسن. ثم قالت إن هناك لائحة انتظار، إلا أنه إذا تبين أن حالة المسن متقدمة عندها يصبح أولوية لديهم. فإذا هذا هو أول اتجاه نسلكه، الاتصال بفريق رعاية المسنين الذين ينظرون في حاجات المسن وأهله أيضا، ومن ثم يرفعون توصياتهم للجهات المختصة حول حاجات المسن.
2: So speaking about home care, I'd also like to add that also domestic assistance, community participation, all the way up to palliative care. And I think palliative care is one of the ones that people don't like speaking about. Palliative care can be a very, very emotional and difficult stage in one's life. And that's something that specialty nurses like can assist the families just to make the process easier. Okay, so that's a really important one. I think people try to avoid that and they avoid speaking about palliative care, but it can make the process a lot easier and less stressful on the families.
0: ثم تابعت رابعة كلامها فقالت: أود أن أضيف إلى ما ذكرت آنفا أن هناك الرعاية المنزلية والخدمات التي تقدم للمسن خارج المنزل، وانتهاء بما يعرف باسم palliative care، وهو برنامج لمعالجة العوارض. وهذه الرعاية التي تقدم للشخص المصاب عادة بمرض عضال، والكثير من الناس لا يرغبون بالكلام عنها لأنها غالبا ما تكون مرحلة صعبة وعاطفية جدا في حياة الإنسان. ويجدر الذكر أيضا أن ممرضات متخصصات يساعدن الأهالي أيضا في هذه المرحلة، فإذا هي خدمة مهمة بالرغم من أن الناس يتحاشون الكلام فيها، إلا أنها يمكن أن تسهل على الأهالي وعلى المريض.
1: May I ask you to explain to the listeners what do we mean by respite care?
2: So respite care is usually a way to give the family or the guardians a break. So most of the time when elderly live at home, the families need respite because they are looking after them 24 hours a day. So respite is a way, I guess, to keep the elderly person at home, but provide that break and respite the families need. And this is a way for them to rejuvenate, have a break, and then come back and start again. And this is really, really important.
0: ثم طلبت من رابعة أن تذكر ما هو المقصود برسبايت كير أو الرعاية المؤقتة، فأجابت: المراد بهذه الكلمات هو طريقة لإعطاء العائلة أو مقدم الرعاية من أفراد العائلة نوعا من الاستراحة. فعادة إن كان المسن يعيش في المنزل فإن العائلة تحتاج إلى استراحة لأنهم يعتنون بالمسن طيلة النهار، والهدف هو الاحتفاظ بالمسن داخل المنزل، لكن مع إعطاء مقدم الرعاية نوعا من الاستراحة بحيث يستطيع متابعة تقديم الرعاية للمسن.
1: Rabia, from your experience, why do people prefer the home care
0: over the residential care?
2: Look, from my experience, what person wouldn't want to stay at home? So I think the whole aim of having home care is to give that person an option and choice about staying in their home longer. So most people do, if the option is there, to stay in their home longer because, you know, it's their home. This is where they lived most of their life. And with the addition of home care support services, it can make this possible. So I think most people would prefer to stay at home surrounded by their loved ones and the familiar environment rather than choosing residential.
0: ثم سألت رابعة ما يلي من خلال تجربتك لماذا يفضل المسنون الرعاية المنزلية بدلا من تلقيها في دور رعاية المسنين فأجابت نعم من خلال تجربتي فإن الناس يفضلون تلقي الرعاية داخل المنزل لذا فإنه من المهم أن يعطى المسن هذا الخيار أي البقاء في المنزل لفترة أطول وهذا ما يفضله أكثر الناس في حال أعطوا الخيار لأن هذا هو المكان الذي عاشوا فيه طيلة حياتهم والأمر سيكون أهون في حال توفرت الرعاية المنزلية الإضافية لهذا فإني أعتقد أن الأكثرية من المسنين يفضلون البقاء في المنزل وهم محاطون بأحبائهم بدلا من الذهاب إلى دور رعاية المسنين How has your work helped the elderly clients you looked after?
2: From my personal experience, I think I felt like I was able to make a difference in someone's life. And to me, that was like the most rewarding part of my job because believe it or not, you know, that one visit that you might pop in to see an elderly person that you build a rapport with, you're basically family. So when they invite you in their home, it's a special kind of work environment. You're going into their home, it becomes personal. I know we talk about barriers all the time, but it's very hard to maintain those barriers when you work in someone's home. But for me personally, I was able to make a difference in a person's life, and that was the most rewarding.
1: Yeah, and you develop this rapport with them.
2: Exactly.
1: And their extended family members.
2: Exactly, exactly. A lot of people, elderly people that I worked with, I'm still friends with till now. Like I lost a lot of people. This is one of the things that I think working in aged care you have to face as a support worker. But you do develop relationships and you continue that even after the person's gone. So the families, they become your own.
0: ثم سألت رابعة ما يلي كيف ساعد عملك المسنين الذين قدمت لهم الرعاية فأجابت من خلال تجربتي أعتقد أنني استطعت أن أحدث فرقا في حياة بعض الناس وبالنسبة لي فإن الأمر الذي يسعدني كثيرا هو زيارة واحدة لشخص مسن ولقد كنت قريبة منهم هذا العمل يشعرك وكأنك فرد من عائلتهم أعلم أن هناك عوائق في بعض الأحيان إلا أن الأمر بالنسبة لي صار شخصياً ولا زالت لدي علاقات صداقة مع الكثير منهم بالرغم من أننا فقدنا بعضهم أي بعض ممن كنت أقدم لهم الرعاية توفاهم الله وهذا أمر يواجهه كل من عمل في هذا القطاع لكن تستمر العلاقة بين مقدمي الرعاية وعائلته حتى بعد وفاة المسن
1: What challenges have you encountered during the course of your work?
2: The challenges that you face, like I mentioned before, that it's not a common work environment. So when you work into, when you walk into somebody's home, most of the time it's not set up like a residential care environment. So
1: you have to start from scratch.
2: Exactly. So in terms of equipment or the room or the facilities, it's not going to be the same. So that can be challenging, especially when you have elderly people who are not mobile. So that's one. Another thing is, of course, with the families, trying to continue being professional, I guess, but not kind of being in the way or the elderly people can sometimes choose you over the families. And it's very important because you kind of develop that closeness and that relationship. Yes. So you have to be remember that the family members are there.
1: You might become their primary carer.
2: Exactly, exactly. So, for example, I was looking after this elderly woman and I was there daily, twice a day. twice a day when the families were at work. So of course she's going to feel closer to me. But I really had to like kind of juggle to maintain the family peace all the time. So that was really important because when I'm not there, the family's there. So we as support workers have to remember that the family's there when we're not.
1: And you have the task of also training the family members to take over when you are not there.
2: Yeah, exactly, exactly. Because families tend to not follow procedures. They may want to take shortcuts and not use equipment. So these kind of things. I did have the opportunity to teach a lot of families, which was great to see them like follow that, just for the safety of the client, I guess.
0: أما عن التحديات التي واجهتها رابعة أثناء عملها فقالت كما ذكرت آنفا إن التحديات التي نواجهها هي أن المكان الذي نعمل به ليس مجهزا كدار المسنين لا من حيث الغرف ولا من التجهيزات والأدوات التي نحتاجها الأمر الآخر هو أن أفراد العائلة الذين يعتنون بالمسن ليس لديهم الخبرة لذا فإن المسن أحيانا يفضل أن نقدم لهم نحن الرعاية مثلا كنت أقدم الرعاية لامرأة مسنة وكنت أهتم بها مرتين في اليوم أثناء وجود عائلتها في العمل وبالتأكيد كانت تشعر أنها قريبة مني لذا كان علي أن أتذكر دائما أن أشرك العائلة في الاهتمام بها لأننا لن نكون هناك دائما ثم ذكرتها بأمر تدريب أفراد العائلة على كيفية تقديم الرعاية للمسن فأجابت بأن هذا أمر مهم جدا لأنهم عادة لا يتبعون الطريقة الصحيحة للاعتناء بالمسن كاختصار بعض الإجراءات وعدم استعمال الأدوات المطلوبة وقد تسنى لي أن أدرب الكثير من أفراد العائلات من أجل ضمان سلامة المسن
1: Rabia, we heard about what they call mandatory reporting. Can you explain what does it mean?
2: Yes, of course. So for mandatory reporting, all support workers are mandatory reporters, which means anything that they witness, any kind of neglect, any kind of abuse, this has to be reported. So when we walk into somebody's home, we can't turn a blind eye.
1: Yeah.
2: This is mandatory reporting. So most frontline workers are mandatory reporters.
0: ثم طلبت من رابعة أن توضح لنا المراد من mandatory reporting أو ما يسمى بالإبلاغ الإلزامي فقالت نعم هذا يجعل مقدمي الرعاية ملزمين بالإبلاغ عما يشاهدونه من إهمال أو سوء معاملة للمسن فإنهم في هذه الحال ملزمون بالإبلاغ وإن كل عمال الخطوط الأمامية أيضا ملزمون بالإبلاغ عن هذه الحالات
1: Did you encounter any such cases during the course of your work?
2: Yes, of course, most definitely. It's much, much more common, unfortunately, than what we'd like to see, but it happens.
1: Yeah. What kind of neglect or abuse have you witnessed?
2: From my experience, I've seen a lot of neglect in terms of, you know, leaving the elderly in their bed soiled for a number of hours, and it could be all day. So that person would not get attended to unless I came into the house. So that's kind of a form of neglect because they were soiled, which ended up with other issues like as skin integrity and other
1: infection.
2: Exactly. I wouldn't say abuse, but like also neglect that there was social isolation, and that was very, very common where the person would not come out of their room when they had access to come out of the room. So they had a hoist, they had a wheelchair, they had ways to get that person out and just have them participate. That person would be in their room 24 hours. So to me, that was social isolation. So that's something that I would report back, you know, and we would try to do something as a service. Mm-hmm. And if that means get them out, put on extra hours, additional shifts, to try and get that person interacting.
0: ثم سألت رابعة عما إذا كانت شهدت حالات إهمال أو سوء معاملة للمسنين أثناء فترة عملها معهم فأجابت نعم بالتأكيد وإن هذا منتشر أكثر مما قد يظن البعض ولما سألتها عن أنواع هذه الحالات أجابت: من خلال خبرتي في هذا المجال رأيت حالات إهمال للمسنين، مثلا ترك المسن في السرير لساعات من دون تغيير الحفاض، وأحيانا قد يستمر هذا طيلة النهار ولا يهتم به أحد حتى أصل أنا إلى منزلهم. هذا نوع من الإهمال الذي قد يؤدي إلى تضرر الجلد وإلى حدوث التهابات. ثم تابعت رابعة قائلة: هناك مثال آخر لا أسميه إساءة معاملة، بل هو يصنف على أنه إهمال أيضا، وهو عزل المسن. أتكلم هنا عن العزل الاجتماعي للمسن، أي تركه في غرفته مع وجود أساليب وأجهزة تساعد على إخراجه من غرفته، بل يتم إبقاؤه فيها لمدة 24 ساعة، وهذا أعتبره عزلة اجتماعية يبلغ عنها، ونعمل على وضع حل لها مثل إخراجهم من الغرفة وزيادة فترة تقديم الرعاية لهم ومساعدتهم على التفاعل مع غيرهم. رابعة: analyzing the extent of substandard care in the aged care sector. Commissioner Briggs noted in the Royal Commission report that in home care, one-third of people have concerns about staff, including continuity of staff and staff not being adequately trained. What is your take on that?
2: One of the most challenging things as a service provider is to have continuity of staff and well-trained staff. I think before service providers send out staff to the elderly, they really need to consider that person's needs, make sure that the staff are adequately trained at that level.
0: Don't they do needs assessment?
2: They do, but unfortunately sometimes with staff taking days off or taking leave or calling in suddenly that they're sick, they kind of put in a position where they have to send somebody out
0: To cover.
2: And most of the time that person is not trained. So besides the fact that the client doesn't know them, there's not been a formal induction, they're also not trained. So this puts the person at high risk, of course. Not only the staff, it puts the client and the staff both at risk.
0: ثم سألت رابعة ما يلي: بالنسبة إلى تحليل المعلومات التي جمعت عن مدى الرعاية دون المستوى في قطاع رعاية المسنين، أشار المفوض المشرف على تقرير اللجنة الملكية إلى أن ثلث الأشخاص الذين يتلقون الرعاية المنزلية لديهم مخاوف بشأن توفر مقدمي الرعاية، إضافة إلى أن بعض الموظفين غير مدربين. فماذا تقولين في ذلك؟ أجابت: إن واحدة من التحديات التي يواجهها مقدمو خدمات رعاية المسنين هو توفر الموظفين المؤهلين. لذا فإنه قبل أن تقوم المؤسسة التي تقدم الرعاية بإرسال الموظفين، عليهم تحديد حاجات المسن وأن هذا الموظف مدرب ويستطيع تأمين الرعاية المطلوبة، لا سيما أثناء تغيب بعض الموظفين بسبب المرض. ففي هذه الحالة قد يضطرون لإرسال شخص ليحل مكانه وإن لم يكن لديه المهارات المطلوبة. فإضافة إلى أن المسن لا يعرفهم، أي لم يلتقي بهم من قبل، ليس لديهم أيضاً مهارات الرعاية التي يحتاجها ذاك المسن، ما يعرض كلا الموظف والمسن للخطر في بعض الأحيان.
1: رابعة: What rewards have you experienced from being involved in providing tender loving care to vulnerable people and at the same time provide respite and support to their guardians?
2: I don't know where to start with this. Look, it's very, very rewarding. It's very rewarding. And from my experience, having an elderly mother that I cared for once, it's huge. It's huge for the families, for the person. When you touch someone's life like that and you give them a quality of life, it's not about just going in and providing a service and saying bye, see you later. It's just like another level. So providing that care and being able to give the families respite, they're able to continue caring for their loved ones. Mm-hmm. So, you know, I've had people that were able to continue because of that respite and that support. They were able to continue looking after their elderly up until the last day. And to me, that's the most rewarding.
0: ثم سألت رابعة أن تخبرني عما أضاف هذا النوع من العمل إلى حياتها، فأجابت: إنه عمل يعود بالنفع ليس فقط على المسنين بل وعلي أنا أيضا. عندما يستطيع الشخص أن يحدث فرقا في حياة إنسان ما وأن يقدم له شيء من المساعدة، فنحن لا نقدم فقط خدمة ثم ننصرف، نحن نحسن حياة هذا الإنسان ونعين أهله على متابعة رعايته. رابعة، research shows that sons and daughters are most likely to be responsible for the abuse of older people. What are your comments on these findings?
2: I believe they're more common than what we think. For me, from my experience, I didn't get to see that firsthand. Because I worked with a service provider that was a multicultural service, so we went out to people from the same culture and the same background. So luckily for me, I worked with a lot of people in our community from like Arabic speaking. So we are really big on family values, and thankfully I did not see that firsthand. But yes, it definitely happens. It's very, very, very sad. Please, anyone, any staff out there that are working in this industry and you see something like this, please, please report this. It's happening and it's very sad, and we need to tackle it face on. So any kind of abuse or neglect or anything like that, please report it to your line manager.
0: ثم ذكرت لرابعة ما يلي: لقد أظهرت الدراسات التي أجريت حول موضوع إساءة معاملة المسنين أن أكثر حالات الإساءة تصدر وللأسف عن الأبناء، فما تعليقك على هذا الأمر؟ أجابت: أعتقد أن هذا الأمر منتشر أكثر مما نظن. بالنسبة لي لم أستطع أن أرى مثل هذه الحوادث بنفسي، لأني أعمل في مؤسسة تقدم الخدمات للجاليات المتعددة الثقافات، وقد عملت مع أشخاص من الجالية العربية، ونحن كما تعلمين لدينا قيم عائلية معتبرة، لذا فإني لم أشهد إساءة معاملة المسنين من قبل أبنائهم، لكن هذه الحوادث تحصل بالتأكيد، وهو أمر محزن جداً، وأذكر أي شخص يشهد على هذه الحوادث أن يبلغ عنها. Finally, Rabia, what word of advice and encouragement would you extend to those who would like to work in this sector?
2: Please come on board. Please don't be afraid. It's a very, very rewarding industry. To those that speak another language, a second language it goes a long way. I'd like to extend further to the Arabic speaking people out there. Please look into this industry. We do lack a lot of Arabic speaking staff. I don't know why that is. It's funny because we look after our elderly,
0: yeah.
2: You know, how our community is. We're really big on that. But to be honest, in the professional field, we do lack Arabic speaking staff. So yeah, please come on board. It's a very rewarding industry. Just have to remind you to be patient. Lots and lots of patience. Remember, you know, your grandmother, remember your mother, remember how they are, and treat people accordingly, you know, to how you'd want your loved ones to be treated. That's like having that empathy and that patience will take you a long way.
0: أما عن النصيحة وكلمات التشجيع التي تود رابعة توجيهها للأشخاص المهتمين بالعمل في هذا القطاع، فقالت: إني أشجعهم على الانضمام والعمل في هذا القطاع، لا سيما للذين يتقنون التحدث بلغة ثانية، خاصة للذين يتحدثون اللغة العربية. هناك نقص حاد في الموظفين الذين يتحدثون العربية، ولا أعرف سبب ذلك، بالرغم من أننا نهتم بكبار السن في جاليتنا. لذا أدعوكم للانخراط في هذا العمل، وتذكروا أنكم تحتاجون لأن تتحلوا بالصبر. تذكروا أمهاتكم وجداتكم، وعاملوا المسنين كما تريدون أن يعامل المسنون من عائلتكم. Rabia, I have heard from one of your former clients about your dedication and commitment, and I'm sure you were missed by so many.
1: Thank you very much for your time today, and I do wish you all the best.
2: Thank you, Haji Fatin. Thank you for having me.

0: مستمعينا الكرام، كنا في لقاء مع السيدة رابعة كنج المديرة السابقة لخدمات رعاية المسنين. كلمتنا عن أنواع الرعاية، أي الخدمات التي تقدم لكبار السن في المنزل. أشكر لكم إصغاءكم، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التمنيات. We've been speaking to Ms. Rabia Kenj, former aged care services manager, with whom we discussed at-home aged care services. Thank you for joining me, and until we meet again, take care.
1: News and views. News and views. A program rich with facts and figures with great impact, with perspectives bound to interact to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views.
0: برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر. نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ، فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر.
1: News and views. News and views. News.

0: 2MFM سبونسر.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: A 2MFM sponsor.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
5: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
1: أحباءنا المستمعين، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وشرح صدورنا بالقرآن ورحمنا ببعثة خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نكمل معكم في أحكام التجويد وقد وصلنا بعون الله إلى أحكام الوقف. الوقف لغة الكف، واصطلاحا قطع الكلمة عما بعدها بسكتة. هذا هو الوقف، قطع الكلمة عما بعدها بسكتة. وفائدة معرفة الوقف والابتداء تبيين معاني القرآن العظيم وتعريف مقاصده وإظهار فوائده. أحياناً لما تقف عند موضع أثناء قراءة القرآن ثم تبدأ بما بعده يكون المعنى واضح عند الناس جلي. أحيانا إذا وقفت على موضع وأكملت بما بعده يصير هناك عند المستمع إشكال، لأنه يكون لا يحسن لك الوقوف على ذلك الموضع. أحيانا يكون أولى أن لا تقف، وأحيانا يكون الأولى أن تقف. معرفة الوقف والابتداء أمر مهم أيضا أثناء قراءة القرآن. أحيانا ينقطع نفسك أثناء القراءة وأنت تقرأ، عليك أن تعرف ما إذا كنت تبدأ بما قبله أم أن تستطيع أن تكمل ما بعده فورا. هذا تعرفه عندما تتعلم أحكام الوقف والابتداء. وينقسم الوقف على القول المختار إلى أربعة أقسام. في وقف يعبر عنه القراء علماء التجويد بأنه تام مختار، وقف تام مختار، يعني تام يتم به المعنى، مختار يعني يستحسن أن تقف عند هذا الموضع. وهناك كاف جائز، كاف جائز، وهناك حسن مفهوم، وهناك قبيح متروك. هذه أنواع الوقف. نبدأ بالوقف التام. الوقف التام هو الذي قد انفصل عما بعده لفظا ومعنى، أي تم الكلام به وانقطع ما بعده عنه. الكلام اللي بعده ما له ارتباط بما قبله، كأن مثلا تقرأ في قصة نبي من الأنبياء، فعند نهاية القصة مثلا وانقضائها يصير هناك موضوع آخر ليس له ارتباط بالقصة. فالوقف عندها هنا ماذا يعبر عنه القراء؟ بأنه وقف تام، هذا الوقف التام المختار. ويكثر أيضا في الفواصل. شو يعني الفواصل؟ يعني نهاية الآية، نهاية كل آية نسميها الفاصلة. والعلماء قالوا يستحب الوقف على رأس كل آية، يسن الوقف على رأس كل آية حتى لو كان لا يتم المعنى، لا يكتمل إلا بما بعد رأس الآية، ولكن الوقف على رأس كل آية قالوا سنة. يعني لو كنت تقرأ القرآن فقرأت مثلا أرأيت الذي يكذب بالدين، هذا رأس آية، فذلك الذي يدع اليتيم ولا

الماهون. إذا قلت فويل للمصلين المعنى ما اكتمل، لأن المقصود كمالة الآية اللي بعدها، الآية اللي بعدها واللي هي الذين هم عن صلاتهم ساهون. فلو وقفت عليها لا بأس، لأنها رأس آية، لأنها رأس آية، لو وقفت عندها لا يؤثر. فالوقف على رأس كل آية هو وقف لا بأس به، والوقف التام الذي تكلمنا عنه يكثر في الفواصل ويكون بعد انتهاء القصص مثلا الواردة في القرآن، كقوله تعالى وأولئك هم المفلحون سورة البقرة. أنتوا عم تقرأ بتكون الآية عم تتكلم عن مين؟ عن المؤمنين، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إلى أن تصل أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تقف عند هنا، هنا الوقف تام، انتهى هذا الأمر. ثم الآن موضوع آخر، إن الذين كفروا سواء عليهم. فهذا بدأ بموضوع آخر، فهنا الوقف عنده ماذا يسمى؟ وقف تام. وكقوله وأنهم إليه راجعون، ثم الابتداء بقوله يا بني إسرائيل. وقد يوجد التام قبل انقضاء الفاصلة أحيانا، يعني قبل ما توصل على رأس الآية يتم المعنى عند كلمة، كقوله لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وتمام الفاصلة وكان الشيطان للإنسان خذولا. فاكتمل الوقف بالمعنى لعند جاءني، لو ما كان خلصت الآية، كمالة الآية وكان الشيطان للإنسان خذولا هذه تتمة. وقد يوجد التام بعد انقضاء الفاصلة بكلمة، كقوله لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك سورة الكهف. يعني يكتمل المعنى على الآخر عند هالكلمة اللي هي بعد الفاصلة، اللي هي كلمة كذلك. وقد يكون الوقف تاما على قراءة وحسنا على غيرها حسب اختلاف القراءات، نحو إلى صراط العزيز الحميد، هذا تام على قراءة من رفع اسم الجلالة بعده وهو الله، صار موضوع يعني هون تام تقل إلى أمر آخر. وعلى النعت يعني على قراءة إلى صراط العزيز الحميد الله تكون تابع على ألا يعني، فبيكون هذا وقف حسن. النوع الثاني الوقف الكافي، وهو الذي انفصل عما بعده في اللفظ. هذا الكافي كثير من الناس يقرؤون به، يعني ينفصل عما بعده من حيث اللفظ ولكن له به تعلق في المعنى بوجه، أي لا ينقطع عما بعده من حيث المعنى، كالوقف على قوله أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ثم تبتدئ ختم الله على قلوبهم. أنا هذا كلام عن

مؤمنون. ختم الله على قلوبهم. ختم الله على قلوبهم عن مين راجع الكلام؟ للكفار. فهي الآية لها ارتباط بالآية التي قبلها من حيث المعنى، أما من حيث اللفظ منه موصول فيه، فإنه متعلق به من حيث المعنى، لكن يحسن الوقوف عليه والابتداء بما بعده، وكقوله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ثم الابتداء بقوله يومئذ يود الذين كفروا. هذا كله وجئنا بك، يعني متى؟ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، خلصت. بعدين يومئذ يود، فلها ارتباط بها، لأنه وجئنا بك أي يوم القيامة على هؤلاء شهيدا، يومئذ هو يوم القيامة يود الذين كفروا إلى آخر الآية، فلها ارتباط بها من حيث المعنى، ولكن من حيث اللفظ لو أفت عليها ما في ضرر. الأمر الثالث الوقف الحسن، وهو الذي يحسن الوقف عليه لأنه كلام حسن مفيد، ولا يحسن الابتداء بما بعده لتعلقه به لفظا ومعنى. يعني فيك توقف عليه لأنه بصير كلام حسن مفيد، ما عم تقطش المعنى، ولكن إذا كان يعني أردت أن تبدأ بما بعده لا، يفضل أنك أنت ترجع لأنه ليه؟ لأنه يتعلق به من حيث اللفظ والمعنى. قلنا طبعا إلا بأي موضع؟ إلا برؤوس الآية، الآية من القرآن، رؤوس الآية من القرآن، يعني رأس كل آية الوقوف على ذلك شو؟ سنة. قلنا الوقوف على رأس كل آية سنة، هذه احفظها. كل آخر آية لو أفت هذا سنة. هلا قبل نهاية الآية الموضوع اللي بتوقف عليه، إذا كان تم المعنى، يعني ما إنه معنى ناقص، تم المعنى، فالوقف فينا نقول نحن عنه هون وقف حسن أو كافي. هل إذا كان الذي بعده له تعلق به من حيث المعنى بس من حيث اللفظ ما له تعلق به، بنسميه وقف كافي. أما إذا كان له تعلق به من حيث اللفظ بنسميه الوقف الحسن، مثل حنعطي أمثلة. إذا ما كان برأس الآية، كما لو قلت الحمد لله بالفاتحة، الحمد لله، هذا كلام حسن مفيد. بعد ذلك في رب العالمين. هلا الحمد لله وقفت على ما تم به المعنى، ولكن كلمة رب العالمين، هذه الكلمة رب العالمين راجعة لكلمة الحمد لله، لأنه هي رب العالمين بترجع على، يعني رب هي مثل بدل من كلمة لله، الحمد لله رب العالمين. فلأنه بتتعلق بها من حيث اللفظ، الأفضل هون إذا أردت القراءة ماذا تقول؟ الحمد لله رب العالمين. يعني لو وقفت عليها، يعني أو أحيانا تقول إن الذين قالوا، ثم وقفت فقلت ربنا الله، فهنا لا، يفضل أن تعود إلى الأول، تقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أو لو قلت إن الذين قالوا ربنا الله، معنتان، ثم استقاموا. ثم استقاموا لها ارتباط بها، فإذا فيك ترجع تعيد هذا يكون أحسن. أما في رأس الآية قلنا رأس كل آية سنة الوقوف. ننتقل الآن، وهذا مهم جدا، إلى الوقف القبيح، وهو ما يقبح، يعني يعتبر شيء قبيح، تعمد الوقف عليه لشدة تعلقه بما بعده، كالوقف على المضاف دون المضاف إليه، نحو الوقف على مالك
بعدين تكمل يوم الدين. يعني لو قرأت

مالك، ترجع تقول يوم الدين. هنا الوقف بيعتبروه علماء قبيح، هذا بسموه المضاف دون المضاف إليه. وكذا يقبح تعمد الوقف على ما يغير المعنى، هذاك لأنه بيرتبط فيه باللفظ اللي بيغير المعنى، كالذي يقف على قوله، يعني إذا بيتعمد بيقول وما خلقت الجن والإنس، بيوقف عليها. إذا تعمد هذا قبيح إذا وقف عليها عمدا. فيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو كان افترض إنسان قطع نفسه يعني، فليقف على إلا، يعني يقول وما خلقت الجن والإنس إلا، بعدين بكملها مثلا إلا ليعبدون. فلأنه بس قال كلمة إلا نعرف أنه في استثناء، نعرف أنه في استثناء. لذلك يا أحبابنا بدنا ننتبه لأمر مهم جدا، بعض الناس بيكونوا عم بيعلموا الأولاد الصغار تهليل لا إله إلا الله، بيقولوا للأولاد شيء والعياذ بالله هو حرام لا يجوز، بل من كبائر الذنوب. يقولون للولد قل لا إله، فيقول الولد لا إله، ثم يقولون له قل إلا الله فيقول إلا الله. الوقف على لا إله وقف قبيح لأنه يغير المعنى. فإذا كان الولد ما عم يقدر يقول كلا، منقول له قل لا إله إلا، فيقول لا إله إلا، منقول له بعدين إلا الله مثلا بهذا الشكل. ما منوقف على لا إله، هذا الوقف هنا حرام لا يجوز. أما عم نحكي بقراءة القرآن، لما عم نقرأ قرآن الوقف على ما يغير المعنى هو وقف قبيح، مثل بيقول وما خلقت الجن والإنس، يوقف عندهم. وكذا الوقف على قوله إن الله لا يهدي، كذلك مثلا بسورة البقرة، بسورة البقرة في الآية في الأول، نقرأ لكم هذه الآية: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. على إذا شخص وقف على فلما أضاءت ما حوله ذهب الله، هذا وقف قبيح، فإنما نقول له إما أنه بيوقف على ما حوله ثم يكمل، أو إذا وقف فليقف على ذهب الله بنورهم ثم يعيد ويكمل وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وإذا وقف القارئ على ذلك لضرورة كضيق نفس أو غيره، تشرد أو صار معه شيء أو قطع نفسه على الآخر هون أو احتاج أن يأخذ نفس جديد، إذا وقف واضطر على وقف مثل هيك كلمة، ماذا يفعل؟ يبدأ بما قبله ليصل الكلام بعضه ببعض، مثل الوقف عند انقطاع النفس على عزير ابن، وقالت اليهود عزير ابن. لو أن شخصا وقف على هذا فقال وقالت اليهود عزير ابن، أم قطع نفسه، ما بيكمل، ما بيبدأ بعزير ابن الله، ولا بيبدأ بابنه دغري ابن الله، بل يعود إلى الأول فيقول وقالت اليهود عزير ابن الله، حتى يتم المعنى. وقص على ذلك من الأمور. للتطبيق اليوم إن شاء الله تعالى نقرأ وإياكم شيء من سورة البقرة، فيها وقف في الأول وفيها الوقف التام الذي تكلمنا عنه. نقرأ من سورة البقرة إن شاء الله تعالى.

0: ألف لام ميم.
1: ألف لام ميم.
0: أنا دائما مد اللام ست حركات والميم هذا المد ماذا يسمى؟ مد لازم حرفي، والأول منه يسمى مثقل لأنه في إضغام، فمنقول ألف لام ميم. قولوا

مثل الوقوف على لا ريب فيه وقف حسن، هلا وقف كافي. لماذا؟ الذي بعده يرتبط به من حيث المعنى، وهو تتم لوصف الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني هذا الكتاب هو هدى للمتقين، هذا تابع له من حيث المعنى، منفصل عنه من حيث المعنى، ولكن من حيث اللفظ، حيث اللفظ لو وقف الإنسان عند لا ريب فيه لا بأس. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة

وبالآخرة هم يوقنون. مثل الوقف هنا وقف حسن، يعني لو وقف الإنسان لا بأس، تتمة وصف لأولئك المؤمنين

شفتوا كيف لو وقفنا على ربهم وقف حسن. ولكن وأولئك هم المفلحون تتم لوصفهم، فلو وصل أحسن. هلا إن الذين كفروا، صار الموضوع عن مين؟ عن الكفار. يعني الوقف هناك وقف تام،

وقفنا على كثير من المواضيع اللي فرجناك انه فيك توقف عليها، وفي بعض المواضيع أعدنا ما قبلها. حأرجع أقرأ من الأول وأنتم ركزوا، ثم نقرأ هذه الآيات العشر.

0: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وإنا على ذلك لمن الشاهدين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا. اللهم أكرمنا بحفظه واحفظنا ببركته واحشرنا في زمرة أهله يا رب العالمين. وتقبل اللهم منا بسر الفاتحة.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى.

0: Day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
1: A 2MFM sponsor.
2: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
3: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
3: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: A 2MFM sponsor.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Navigating the NDIS can feel overwhelming, and choosing the right provider matters. Maxability Services is a registered NDIS provider supporting families across Sydney. Maxability supports participants through structured group day programs, community participation, daily living support, and a wide range of tailored NDIS services, building confidence, independence, and real life skills. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximize your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، معكم أخوكم هاني والشيخ فواز عبود. السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعين الكرام، سنتناول اليوم إن شاء الله سورة المسد بالقراءة وبيان المعاني التي تتضمنها هذه السورة الكريمة، مع بيان بعض أحكام التلاوة الواردة فيها. بارك الله فيك شيخ فواز. اليوم حلقتنا إن شاء الله عم نتبع بسلسلة الدروس عن سور من جزء عامة، واليوم بدنا نتكلم إن شاء الله عن سورة المسد. فإذا ممكن تقرأ هذه السورة ومستمعينا الكرام بيسمعوا للقراءة الصحيحة بطريقة صحيحة. تفضلوا شيخ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم.
0: بارك الله فيك شيخ.
1: آمين وفيكم.
0: إذا ممكن هلأ شيخ لنبين للمستمعين الكرام، هل هذه السورة مكية أو مدنية، وشو أهمية نزول هذه السورة؟
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا سيدي، هذه السورة يقال لها سورة تبت، ويقال لها كذلك سورة المسد. وهذه السورة هي مكية بالإجماع، يعني نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما زال مقيما في مكة، وهي 5 آيات بالإجماع. سبب نزول هذه الآية هو ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، على جبل الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب والعياذ بالله: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب.
0: So the listeners, the Sheikh was explaining that this surah, Surah Al-Masad, is also called Surah Tabbat, and it is Makkiyan by consensus, by the scholar consensus, and it's comprised of 5 verses. Now, when I asked the Sheikh, may Allah bless him, about the importance of this surah, subhanAllah, and the time in which it was revealed to the Prophet sallallahu alayhi wasallam, the Shaykh mentioned that Al-Bukhari narrated in his Sahih from Ibn Abbas that he said, when Surah Al-Shu'ara, verse 214, was revealed, which means, warn your close relatives, O Muhammad, the Prophet sallallahu alayhi wasallam climbed Mount Safa and called out, O sons of Fihr, O sons of Adi, calling to the various clans of Quraysh until they gathered. And whoever could not come, they sent a representative to see what was happening. Abu Lahab and Quraysh came. And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, what means? Were I to inform you that enemy horses are in the valley ready to raid you, would you believe me? They said, yes, for we have not experienced from you other than the truth. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, what means? Then I am a warner to you that has come before a great torture. And then Abu Lahab wal-Iyadu Billah said, may you lose, he said, tabban lak, may you lose the rest of the day. Is this why you gathered us? So Allah subhanahu wa ta'ala revealed the following verses, which are verses number 1 and verses number 2 of Surah Al-Masad. Shaykh subhanallah, yani bi awwal ayah mathkur ism Abu Lahab.
1: نعم
0: ومستمعينا الكرام بيعرفوا انه ابو لهب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: صحيح
0: فممكن نبين شوي زياده عن تاريخ ابو لهب وشو كان يعني شو كان هو بهالوقت عم بيعمل وكيف سبحان الله كان الممات تاعه باي حاله
1: نعم هلا هو كما ذكرتم أنه أبو لهب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب. الرسول عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأبو لهب اسمه عبد العزة بن عبد المطلب فبيكون أخو لوالد النبي صلى الله عليه وسلم فبيكون عم النبي عليه الصلاة والسلام. هلا لما لم يذكر في القرآن باسمه وذكر بكنيته؟ هلا أبو لهب هي كنية عم النبي عليه الصلاة والسلام، كنية هذا العم للنبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بيقول وقد ذكر في القرآن بكنيته دون اسمه لكونه بها أشهر ولأن في اسمه إضافة إلى صنم، لأن العزة هذا شيء كان يعبد كان يعبده الجاهلية يعني العرب الجاهلية وهم في مكة فكانوا يعبدونه ففي اسمه إضافة إلى هذا الصنم فلذلك الله سبحانه وتعالى ذكره بكنيته لأنه بكنيته أشهر من اسمه. ثم يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله مات أبو لهب بعد وقعة بدر ولم يحضرها، يعني هو ما شارك بمعركة بدر، أرسل عنه عن نفسه بديلا، لكن لما بلغه ما جرى لقريش يوم بدر مات غما، مات غما.
0: سبحان الله. ومعركة بدر شيخ كانت في مكة المكرمة.
1: معركة بدر كانت خارج المدينة، كانت هذه القافلة في طريقها إلى مكة.
0: طريقها إلى مكة.
1: أيوة خارج المدينة وخارج مكة يعني.
0: بارك الله فيك. سادي listeners. The Shaykh, may Allah bless him, was explaining to us about who Abu Lahab is. And we all know that he's the uncle of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. But there is a lot more to it, a lot more to the story, and a lot more to the context in which this surah was revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And at the timing as well that it was revealed, because he died after it was revealed. So Abu Lahab, he's... actual name is Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. And we know the Prophet Sanad alayhi salatu was salam, his name is Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. That means the Prophet's father Abdullah was the brother of Abu Lahab. And Al-Hafiz ibn Hajar said that Abu Lahab was mentioned in the Holy Quran by his nickname instead of his given name, because Abu Lahab is not his actual name. His actual name is Abdul Uzza, which means the slave of Uzza, because Abu Lahab was more known by Abu Lahab, by his nickname. And because his birth name, Abdul Uzza, it was linked to the name of an idol. Uzza was the name of an idol at the time. So this name, Abdul Uzza, it was not mentioned in the Quran because of this. And then Al-Hafidh ibn Hajar, he said, Abu Lahab died after the Battle of Badr, which he did not attend. And the Shaykh was explaining to us that the Battle of Badr occurred outside al-Madinah on the way to Mecca. And rather, Abu Lahab sent a replacement in his stead for that battle. However, When Abu Lahab heard what happened to Quraysh, he died of misery. Barakallahu fik fadilat al-shaykh. لو تتفضل هلا وتبين المعنى أحكام التجويد أولا الموجودة في أول آية من هذه السورة ثم نبين للمستمعين الكرام المعنى الواردة.
1: الله سبحانه وتعالى يقول تبت يدا أبي لهب وتب. عنا في كلمة تبت في عنا تاء ساكنة بيكون فيها همس، يعني الهمس بيكون فيها ظاهر لأن التاء من حروفي فحثه شخص سكت، فحثه شخص سكت هذه حروف الهمس، والتاء إحدى هذه الحروف أو أحد هذه الحروف. يدا أبي لهب، يدا عنا هون ألف لينة جاء بعدها همزة، الألف في كلمة والهمزة في الكلمة التي تليها، فبيكون هون عندنا مد منفصل وحكمه الجواز، يمد حركتين أو أربع حركات. لهب وتب عندنا تنوين أتى بعده واو، إذا كان في عندنا تنوين معناته في عندنا حكم من أحكام أربعة بحسب الحرف الذي يأتي بعده. هل الحرف الذي جاء بعد التنوين هو الواو، والواو من حروف يرملون، يعني وهو من ويرملون هي حروف الإدغام، فإذا هذا بيكون عندنا بهالحالة هيدي التنوين أتى بعده واو، يدغم التنوين بهذه الواو إدغاما غير مستكمل التشديد مع بقاء الغنة، فبيكون عندنا إدغام مع الغنة. لهب وتب، وتب هون بيكون عندنا القلقلة فيها لأنه الباء من حروف القلقلة من حروف قطب جد، لكن هون بدنا ننبه المستمعين على أنه هون الباء مشددة ليست مخففة، فما بيمشي الحال قول وتب، لابد شدد الباء لأنه هون عندي باءان بسبب التشديد، فما بيمشي الحال قول وتب وإلا بيؤدي هذا إلى حذف إحدى الباءين، فبدي أقول وتب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. بارك الله فيكم.
0: So the listeners, in terms of the rules of tajweed, of recitation, in this first verse, the Sheikh explained to us that the first word تبت, the ta has a sukoon on it, and the ta is from حروف الهمس. And then in the second word يدا, we have on the alif a signal which helps the reciter, especially the ones that are following us on this program, to indicate that there is a mad over here which is a mad jaiz. And that means you give it either two harakat or four harakat. And then in lahabin wa tab, first of all, we have on the ba tanween, so we know that there is going to be one of various rules that apply, and in order to determine which of the rules apply here in terms of the pronunciation and the rules of recitation, we look at the following letter, which is a waw. And we know that waw is from the group of letters yarmulun, which are the letters of idgham. And specifically here, the waw is idgham bighunna. So we must ensure that when pronouncing the tanween, we idgham, it's like we're...
1: merged.
0: Yeah, we're merging the tanween with this letter, and then we're also applying the akhunna as well. And then in the last letter, watab, what's very important on the ba, when we're stopping on it, there's a sukoon, but in this instance, there's also a shadde. So it's different, for example, with the following verse that we're going to get to, where the ba doesn't have a shadde on it. In this word, there's a shadde on it, and we're stopping. So we must apply the qalqala, because we know ba is from حروف قطب جد, حروف القلقلة, and we must apply additional emphasis, because as the Sheikh mentioned, the ba here is like a double ba. So we need to apply additional emphasis when pronouncing this word, and we don't just say watab, we say watab. بارك الله في شيخ.
1: آمين وإياكم.
0: إذا ممكن نبين المعنى للشيخ للمستمعين.
1: الله يبارك فيك. يقول السمين في عمدة الحفاظ في شرح قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، يقول ومعنى تبت يدا أبي لهب وتب أي خسرت واستمرت في الخسران، خسرت واستمرت في الخسران. قال والمراد جملته، يعني مع أنه ذكر اليدان لكن مراده من ذلك جملة أبي لهب يعني كليته. وإنما خص اليدين بالذكر لأنهما محل المزاولة. قال تعالى ذلك بما قدمت يداك، وقد قدمت رجلاه ولسانه. ويقول البخاري رحمه الله تباب خسران وتتبيب تدمير، والله تعالى أعلم.
0: So in explaining the first verse of this surah, the Shaykh mentioned that As-Samin in Umdat al-Huffaz said that this first verse means Abu Lahab shall be continually in an entire loss. So it's like there was a metaphor. The reason why his hands specifically were mentioned here is because they are the tools of doing work. However, the actual meaning is that he shall be continually in an entire loss. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah Al-Hajj, ayah number 10, what means this is the result of what your hands have done. So one's legs and tongue had performed acts too, but they were not mentioned. And Imam al-Bukhari said that tabab means loss and tatbib means destruction. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سننتقل الآن إلى الآية الثانية، تفضلوا لو سمحتم.
1: يقول الله سبحانه وتعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عندي ألف لينة، يعني عندي حرف مد جاء بعده همزة، فبيكون هذا داخل ضمن المد الفرعي، لكن الألف في كلمة والهمزة في الكلمة التي بعدها، فبيكون هذا مد منفصل حكمه الجواز، مقداره يعني في الواحد يقول اثنان حركتين أو أربعة، وبعضهم يقول إلى ستة. عنه عندي نون ساكنة أتى بعدها هاء، والهاء بالنسبة للنون الساكنة من حروف الإظهار لأنها من حروف الحلق، فهون بيكون النون الساكنة حكمها الإظهار. شو يعني إظهار؟ معناه لابد من إخراجها، إخراج النون الساكنة من مخرجها من غير غنة، إخراج النون الساكنة من مخرجها من غير غنة بسبب أنه أتى بعدها حرف من حروف الحلق وهي حروف الإظهار. ماله، إذا منلاحظ أنه في تحت الهاء تحت هاء ماله في عنا واو صغيرة، هذا للدلالة على مد يقال له مد الصلة، وهذا سبب مد الصلة، هذا يتعلق بهاء الضمير. إذا كان ما قبلها متحرك، والمراد بقولنا متحرك يعني غير ساكن، وما بعدها يعني ما بعدها الضمير متحرك يعني كمان من ساكن، فبيكون عندنا هذا المد الذي يقال له مد الصلة، مقداره حركتين إذا لم يأتي بعدها همزة كما هو الحال في هذه الآية. وما كسب، كلمة كسب تنتهي بالباء، والباء سكنت لأجل الوقف، تسكن لأجل الوقف يعني تسكن لفظا لأجل الوقف، فبيكون عندنا لابد من الإتيان بالقلقلة، بقلقلة الباء، لأن الباء من حروف قطب جد، من حروف قطب جد، والله تعالى أعلم وأحكم.
0: So the listeners, the rules that apply in the second verse of this surah, we start off with the first word ma. We know we can see on the alif, and we can notice that there is a sort of a sign, an indication that there is a mad jaiz over here. And the Sheikh said that we apply either two harakat or four harakat, and other scholars have said that you can apply more, like six harakat, for example. And then in the word anhu, we have a noon as-sakina, and afterwards aha. So over here we have idhar, that means we must ensure that the pronunciation is clear. We don't, for instance, merge the letter. It's a clear pronunciation for the noon over here. And then in the following word, maluhu, after the ha, we have, as you will notice in the mushaf, we have a small waw. And the Sheikh explained that in this instance, this small waw gives the reader an indication that there's mad sila over here, and you apply two harakat for mad sila. And if, for instance, in the rasm of the mushaf, we didn't see this well, we know that mad sila applies on the basis that you have a ha, which has a dhamma on it, and before the letter before it that precedes it is mutaharrik, that means it doesn't have a sukoon on it, and the letter after it is also mutaharrik, it doesn't have a sukoon on it. We know in this instance mad sila applies. But alhamdulillah, subhanAllah, in the rasm of the mushaf, we can see in the drawing and providing these sort of signals and smaller letters, etc., and characters, it gives us an indication, makes it easy for us to understand when these rules of tajweed apply. And then we have in the last word, kasab, in the ba, because we are stopping on the ba, and there's a sukoon on the ba, that means we need to give it the qalqala, because the ba, as we are aware, and as we mentioned earlier in this episode, is from the group of letters qutubi jadin, which are the letters of al-qalqala. Barakallahu fiqh walid al-shaykh lawan bayin ma'na hadhi al-ayah al-mustahil al-kiram.
1: Ma aghna anhu maluhu wa ma kathab. ما أغنى عنه يعني ما دفع عنه عذاب الله ما أغنى عنه يعني ما دفع عنه عذاب الله ماله يعني ما جمعه من المال لا يدفع عنه عذاب الله عز وجل وما كسب أي كذلك ما كسبه لا يدفع عنه عذاب الله يعني شو المراد وما كسب يعني وما كسبه من الجاه يعني جاهه لا يدفع عنه عذاب الله تعالى يوم القيامة وقال مجاهد وما كسب يعني من الولد يعني ولده لا يدفع عنه عذاب الله تعالى وقال وولد الرجل من كسبه والله تعالى أعلم.
0: So the listeners, in explaining the meaning of this second verse from Surah Al-Masad, the Sheikh, may Allah bless him, said that the wealth that Abu Lahab had gathered and his gain of fame, neither of which shall take the torture of Allah away from him. SubhanAllah. So no matter, and this is, subhanAllah, a lesson as well for us, that no matter how much fame we may have in this world, no matter how much wealth we may gain, no matter what we may acquire in terms of possessions, and even in terms of offspring, if Allah subhanahu wa ta'ala willed for us to be tortured, then no one can take that torture of Allah away from us. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us. And then Mujahid said that the children and the man's offspring are included in the term kasab. That is, literally it means what he acquired, but metaphorically it means his offspring and other things that he may have acquired during his life, like children and offspring. And hence Abu Lahab's children and offspring also shall not take the torture of Allah subhanahu wa ta'ala away from him. فضلت الشيخ بننتقل إن شاء الله لثالث آية من هذه السورة ونبين الأحكام الواردة في هذه الآية.
1: الله تعالى يقول سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى عن الصاد فيها صفات لابد من المحافظة عليها، يعني الواحد يحطها بذهنه لما يكون عم يقرأ. عن الصاد أول شيء من حروف الاستعلاء، يعني مفخمة، يعني اللي بيتولد من الاستعلاء التفخيم، وكذلك هي من حروف الإطباق، لأن طائفة من اللسان تطبق على الحنك الأعلى عند النطق بها. وعنا هي كذلك من حروف الصفير، لأنه يخرج معها صوت صفير يشبه صفير الطائر. وهي كذلك من حروف الهمس، لأنها من حروف فحثه شخص سكت. فإذا بيكون والهمس معناته جريان النفس ما عند النطق بالحرف، يعني مع النطق بالحرف النفس يجري، وهذا شيء كذلك يوجد في الصاد. سيصلى نارا، نارا ذاتا، عندي الراء مفتوحة فلا بد من التفخيم، إذا فتحت الراء لا بد من تفخيمها، وعلى الراء في عندي تنوين، وإذا كان في عندي تنوين معناته عندي حكم، يعني التنوين يعني له حكمه بيكون حكم من أربعة، إما الإظهار وإما الإدغام وإما الإقلاب وإما الإخفاء بحسب الحرف الذي يأتي بعد التنوين. هون الحرف الذي جاء بعد التنوين هو حرف الذال، فبالنسبة للتنوين أو النون الساكنة الذال يعد من حروف الإخفاء. شو يعني؟ معناته النون التي هي في التنوين، النون الساكنة التي في التنوين لابد أن تخفى إذا جاء بعدها الذال، تخفى يعني أن تخرج بحالة، أن تنطق بحالة بين الإظهار وبين الإدغام مع بقاء الغنة، مع الغنة بين الإظهار وبين الإدغام، يعني لا هو إظهار ولا هو إدغام، إنما بين مع بقاء الغنة، هيدا بسموه الإخفاء. هلأ قوله تعالى ذات، هون الذال هي حرف لثوي

0: في القلقلة الخمسة، وهي قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. هذه الحروف الخمسة متى ما سكنت لابد من قلقلتها، إن كانت في وسط الكلمة لابد من قلقلتها، وإن كانت في آخر عند الوقف كذلك لابد من قلقلتها، يعني سواء كان سكونها أصلي ضمن الكلمة أو سكونها أصلي عند الوقف أو عارض عند الوقف لابد من قلقلة هذه الحروف، لكن عند الوقف تكون القلقلة أقوى، بتكون القلقلة أقوى، والله تعالى أعلم.
1: So the listeners, in explaining the rules of recitation for this third verse, the Shaykh mentioned that the first word we have here, سَيَصْلَى, the صاد is من حروف الاستعلاء, and also from the letters of صفير, and also from the letters of همس. And Shaykh, there was one more, subhanAllah, it slipped my tongue. So we said استعلاء صفير الهمس for the صاد.
0: استعلاء وصفير وهمس وإطباق.
1: وإطباق.
0: No.
1: So the صاد, as we know, is among these groups of letters. So we must ensure that we give it the correct pronunciation with the صفير that applies. And then in the second word, we have تنوين on the ra, نارون ذاتا. And we know that if there's تنوين on the ra, then one of four rules apply. Either we have idgham or idhar or ikhfa or iqlab. And the Shaykh mentioned what's important over here is that, and of course, because we know that with the dhal that comes after this tanween, it's ikhfa, it's from huruf al-ikhfa. The Shaykh mentioned that over here, ikhfa is in between the idgham and the idhar. So when we're applying ikhfa, we know that we need to come in between it with the merging of...
0: with the ghunna.
1: With the ghunna. With the ghunna for the pronunciation. So over here, we have ikhfa, and the dhal in dhata is from huruf al-lathawi, so we must ensure that we, again, pronounce it in the correct way. And finally, we have the ba and a sukun on it, and the ba is from huruf al-qalqalah. Barakallahu fiqh, Shaykh, law binbayin ma'na hadhi al-aylam, istamayin al-kiram.
0: Allah Ta'ala yaqul, sayasla narun dhata lahab. يعني أبو لهب، هذا يرجع الضمير فيه إلى أبو لهب، لابد أن يدخل نارا، ونارا يعني المراد بذلك نار جهنم، ذات لهب يعني ذات تلهب واشتعال، وهذه النار كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى بيضت، و1000 عام حتى اسودت، فهي الآن سوداء مظلمة، وهي ذات تلهب واشتعال، كما قال الله تعالى ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب.
1: So dear listeners, the third verse, the meaning of the third verse is as follows, that he, and the dhamir over here is in reference to Abu Lahab, he will burn by a fire that has a flame. So Abu Lahab shall burn in a strong fire that has a blazing flame. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the hadith mentioned that this fire remained for 1,000 years red, then it remained for another 1,000 years white, then it turned black after another 1,000 years, and the fire had a strong flame and a strong blaze to it. And subhanallah, it's mentioned in the Quran that Abu Lahab will be tortured in this fire. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from the fire.
0: Just I'd like يعني هون to حط يعني أن أذكر بعض الملاحظات هون، أنه بعض الناس يظن لأن أبا لهب فرح بولادة النبي عليه الصلاة والسلام فإن نار جهنم تخفف عنه كل يوم 2، لأنه بسبب أنه فرح بولادته فأعتق ثويبة التي كانت أمة عنده، أعتقها فرحا بولادة النبي. فبعض الناس يعني سبحان الله يعتمد بذلك على رؤية منامية ليس حديثا للنبي وليست آية في كتاب الله وليست رؤية منامية للنبي عليه الصلاة والسلام، من شيء النبي رآه في المنام، لأن رؤية الأنبياء حق، فهو ليس آية في كتاب الله وليس

0: حديثا للنبي، وليس حديثا ذكر فيه أن النبي رأى، إنما شخص رأى. فاعتمدوا على هذه الرؤية التي فيها مخالفة للقرآن الكريم. من صحيح أن أبا لهب يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين بسبب أنه أعتق ثويبة فرحا بولادة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قد يكون أنه أعتق ثويبة، قد يكون أنه فرح بولادة النبي ليس لأنه النبي، لأنه ما كان معروفا أن النبي حين ولد أنه سيكون نبي، إنما بسبب أنه بني هاشم وهو من بني هاشم وهو من قريش، أن بني هاشم ازدادوا عددا من حيث الذكور، ازدادوا عددا من حيث الذكور فيكون فرح لأجل ذلك، ليس لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد، لأنه كما ذكرنا أن النبي لم يكن معروفا أنه نبي في ذلك الوقت عنده.
1: So the listeners, the Sheikh mentioned a very important clarification and guidance on some misconceptions that may be out there nowadays and also in earlier days. He mentioned that there is a saying by some people, and this saying is based on a dream that someone might have had. It's neither from the Qur'an, because obviously we know in the Qur'an it says that Abu Lahab will be tortured in hellfire. It's neither from a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, nor from a dream of one of the prophets, because we know that the dreams of the prophets are truthful. And the Sheikh mentioned that over here, some people say that the torture for Abu Lahab in the hereafter will reduce every day by two. So it will, the torture, for example, is 100-fold, it would be 50-fold, and so on and so forth. So we must clarify for our dear listeners that the torture for Abu Lahab does not reduce. This is not mentioned anywhere in the Qur'an. It's not mentioned anywhere in a hadith. And some people try to justify that the reason why their misconception that the torture for Abu Lahab in the hereafter reduces is because he was happy with the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and because of his happiness, he freed one of his slaves named Thuwayba. Now, again, it may be the case that Abu Lahab was happy with the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but we know that at the time the Prophet was born, he was not a prophet. He became a prophet at the age of 40. So, therefore, his happiness for the birth of the Prophet alayhi salatu wasalam was merely because he was a male from Bani Hashim, from the tribe of Quraysh. It's not because he knew at that time that he was a prophet. He was just born. And also, out of his happiness for the birth of the Prophet sallallahu alayhi wasalam, it may also be the case that he did free that slave, Thuwayba. But again, this does not give the indication or does not solidify this misconception of people, this opinion that some people have, that the torture will reduce for Abu Lahab in the hereafter. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. Barakallahu fiqh fadat al-shaykh ala hadhi al-ma'lumati yani al-mufida. بنرجع بننتقل مع مستمعين الكرام إلى رابع آية من هذه السورة ونبين لهم إن شاء الله الأحكام الواردة في هذه الآية.
0: الله تعالى يقول: وامرأته حمالة الحطب. وامرأته، الراء هون مفتوحة يعني عليها فتحة، والراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة لا بد من تفخيمها، يعني من مطلقا. وامرأته، الهاء هون هاء ضمير، ما قبلها متحرك ما بعدها متحرك، فبيكون عندنا مد صلة، وهون الصلة صغرى لأنه لم يأتي بعدها همزة. حمالة، في عندنا هون ميم مشددة، والميم المشددة والنون المشددة يغنان دائما، يعني سواء كان في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، في آخر الكلمة عند الوقف أو في آخر الكلمة عند الوصل، طالما أن الميم أو النون مشددتان لابد من إظهار غنتهما. وفي الحال في هذه الكلمة أنه عندنا ميم مشددة في وسط الكلمة، فلابد من إظهار الغنة فيها. حمالة الحطب، الباء سكنت، هي مكسورة لكن سكنت لأجل الوقف، فصار عندي باء ساكنة لفظا ليس خطا، إنما ساكنة لفظا، فلا بد من إظهار القلقلة، ولأنها عند الوقف فبتكون القلقلة أقوى. والله تعالى أعلم وأحكم.
1: So the listeners, in explaining the rules of recitation of Tajweed that apply in the fourth verse of this surah, the Shaykh mentioned that we have over here a ra' which has a fatha on it, so it's a ra' mufakhama. And then at the end of the first word, wa mara'atuhu, we have on the ha' over here a dhamma. Before it, the letter preceding it is mutaharrik, not saakin. And the letter after it is also mutaharrik. And as an indication, we have in the rasm of the mushaf a small waw after the ha. So that means we have over here madsila. And it's madsila sughra, because after the ha, there's no hamza. And then we have in the second word, on the meem, a shadda. And over here we have a ghunna that applies. And that is the case whether it's a meem or a noon. If it's a meem mushaddada or a noon mushaddada, then we apply ghunna in this instance. And in the last word, again, as in the ayah that preceded it, we have a ba, which ordinarily has, as you can see, a kasra on it. But because we're stopping on it, we're stopping at the end of this verse in terms of the recitation, then we apply a sukoon لأجل الوقف, so because we're stopping, and therefore we must give it a qalqala over here, because the ba, as we mentioned earlier, is from حروف القلقلة. الله يجزيك عنا خيرا شيخ إن شاء الله بنبين معنى هذه الآية للمستمعين الكرام.
0: نعم. وامرأته, هون الضمير يرجع إلى أبي لهب, يعني وامرأة أبي لهب مين بتكون؟ بتكون أم جميل العوراء بنت حرب, وبتكون هي أخته لأبي سفيان ابن حرب. فأم جميل وأبو سفيان أخ وأخت, وهي بتكون زوجة أبو لهب. الله تعالى يصفها فيقول وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب يعني شو يعني كلمة حمالة الحطب؟ يعني أنها كانت تمشي بالنميمة. كانت تمشي بالنميمة, حمالة الحطب يعني كانت تمشي بالنميمة. يقول الحافظ يعني ابن حجر وأخرج سعيد بن منصور عن محمد بن سيرين قال كانت امرأة أبي لهب تنم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المشركين, يعني تنقل الحديث لهم حديثهم. وقال الفراء كانت تنم فتحرش فتوقد بينهم العداوة, فكن عن ذلك بحملها الحطب وقيل غير ذلك والله أعلم.
1: So the listeners, in explaining the fourth verse, the Shaykh mentioned that over here the ha, the dhamir that is mentioned, وَمْرَأَتُهُ, comes back to Abu Lahab. So imra'at Abu Lahab, which is the wife of Abu Lahab, and she is known as the one-eyed Jamil, the sister of Abu Sufyan ibn Harb. And Al-Bukhari said that Mujahid said that حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, which literally means the carrier of firewood, and subhanAllah, there's a very important reason why this was referenced to her literally, but the metaphorical meaning is that she spreads the tales to cause enmity. And Al-Hafidh ibn Hajar said that Sa'id ibn Mansur related from the root of Muhammad ibn Sirin that he said that the wife of Abu Lahab used to talebear to the mushriks, the blasphemers who associate partners with Allah, about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions. That means that she used to tell these mushrikeen stories to incite them against the Muslims. And Al-Farra said also that she used to talebear and instigate issues to incite enmity among them. And this is why her action by doing this instigation and the talebearing gave her the name Hammalat al-Hatab, which literally means that she's the carrier of the crackling wood for the fuel. And she, yani, you know how they say, don't add wood to the fire? She's the one that's fueling that fire by her action, subhanAllah. So that's why the metaphorical meaning, that's why the literal meaning for it was applied, but the metaphorical meaning is in reference to her tail-bearing and instigating the issues. And other scholars mentioned that there's also other meanings for this verse. بارك الله فيك فضيلة الشيخ والآن إن شاء الله بننتقل لآخر آية من هذه السورة الفضيلة ونبين لمستمعينا الكرام الأحكام الواردة لهذه الآية.
0: الله تعالى يقول في جيدها حبل من مسد, في جيدها حبل من مسد. في عندي في كلمة حبل في عندي باء ساكنة وسكون أصلي هذا، فعندي هون الباء مقلقلة، لكن لكونها في وسط الكلمة بيكون القلقلة أخف مما لو كانت عند الوقف. حبل من مسد عندي تنوين، أتى بعده ميم، التنوين اللي هو نون ساكنة، لكن شو صار بها النون الساكنة؟ أدغمت بالميم، لأن الميم من حروف الإدغام، والإدغام يكون مع الغنة. حبل من مسد، كمان عندي نون ساكنة، أتى بعدها الميم، والميم من حروف الإدغام، من حروف يرملون، وبالخصوص من حروف ينمو، يعني حروف الإدغام بغنة، فبيكون هون أدغمت النون مع الميم إدغاما غير إدغاما مع الغنة، إدغاما مع الغنة، يعني مما سد. وهذه الكلمة تنتهي بدال، سكنت هذه الدال لأجل الوقف، فصار عندي قلقلة، يعني لابد من الاتيان بصفة القلقلة للدال. مسد في جيدها حبل مما سد، والله تعالى أعلم.
1: يعني الشيخ بس لنبين لمستمعين الكرام، يعني النون هون مما سد لا تلفظ،
0: النون لا تلفظ،
1: لا تلفظ،
0: أدغمت بالميم.
1: ومثل ما بينا الشيخ ببرنامج سابق، هون على الدال في حرف الميم تحت الدال.
0: نعم.
1: إذا ممكن ترجع تبين لمستمعين الكرام كيف إذا بده يكمل المستمع بالقراءة كيف بده يقلب هذه بالباء بالبسملة للسورة التي تليها.
0: هلأ في عنا هون بالرسم المصحف بعد كلمة عند تحت كلمة تحت حرف الدال من كلمة مسد في عنا ميم صغيرة. هذه الميم لمن أراد أن يصل هذه الآية بالآية التي بعدها وهي بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يصل بسم الله الرحمن الرحيم بالآية التي بعدها، شو بيعمل هون؟ هذا التنوين الذي هو مسد في الأصل، مسد، لأنه أتى بعدها باء بسم الله الرحمن الرحيم، بيكون صار عندك شو؟ إقلاب. شو يعني إقلاب؟ يعني يقلب التنوين الذي هو نون ساكنة يقلب ميما مخفاة مع الغنة. فهكذا تقرأ.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
5: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
5: Sponsoring 2MFM.
7: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue كارامار، أو اتصلوا على 1300-717-444 للحصول على استشارة مجانية.
8: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت، تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: قال ربنا تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إن المتقين هم الذين يؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات، ومن المحرمات ما يأتي عن طريق البدن، وهو ما سنعرفه عن طريق المحاضرة القيمة التي سيلقيها علينا فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله ورعاه.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، وصلنا في بيان معاصي البدن إلى قول المؤلف رحمه الله: من معاصي البدن استعمال اللقطة قبل التعريف بشروطه. من محرمات البدن استعمال اللقطة قبل التعريف بشروطه. وقلنا بأن اللقطة وهي ما ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة أو نحو ذلك في نحو الشارع كالمسجد والبحر، مما لا يعرف مالكه قبل أن يتملكه بشرطه، وهو أن يعرفه سنة. يعني ما يوجد في البحر أو شواطئ البحر أو في مسجد أو في الطريق العام أو في البرية في الغابات، هذا يعرف سنة، ثم إن لم يظهر صاحبه بعد سنة يقول تملكت هذا، ثم إن ظهر صاحبه يوما ما يغرم له. من فعل هذا ليس عليه في الآخرة عقاب. أما من أكله من دون هذا فورا أكله بعد أن وجده أخذه وتصرف فيه، فالويل له ثم الويل له، يعذب يوم القيامة. فإذا من وجد شيئا في الطريق يقف هناك أول مرة، يعرف أكثر، ثم بعد ذلك يخفف إلى نهاية السنة، أو يكتب ورقة بخط واضح يلصقه على شارع عام بالممرات، ولا سيما بالشارع الذي هو أقرب إلى المكان الذي وجده فيه. يكتب من ضاع له عملة، يقول أقل من كذا وأكثر من كذا، لا يحدد ولا يعينها تعيينا، يحاول أن يقول من ضاع له ثوب أو غرض كذا فليراجع محل فلان أو دكان فلان أو منزل فلان. فإذا جاء الشخص وأعطاه الوصف تماما يعطيه، أما إن أكله فورا يا ويله. حصل مرة بطرابلس شخص وجد 25,000 ليرة، قال هذا الكلام قبل 30 سنة، هذه الحادثة حصلت قبل 30 سنة، فورا أخذ هذا المال وفتح معمل للكنزات بهذا المال. مثل هذا الويل له. بعض الناس يعتبر هذا لقمة سائغة، كأنه اصطاد من البحر سمكا فباعه فأكله. هو من رأى اللقطة ولم يرفعها ما عليه ذنب، لكن إن وثق بأمانة نفسه يأخذها، يعني إن وثق من نفسه أنه يقوم بهذا الحكم الشرعي الأخذ أفضل، وإلا فالترك. أما الذي يأكل هذا المال فورا هذا قريب من الذي يأكل أموال اليتامى، إن عذابه عذاب الذي يأكل أموال اليتيم كما ذكرنا من قبل، هذا يخرج من القبر وفمه يتأجج نارا، النار في الداخل في داخل وتظهر على الفم. هذه مسألة اللقطة. والمسألة مسألة المال الذي يوجد في بيت شخص أو في سيارة شخص كذلك، الواحد يعرف هذا الحكم. ما هو هذا الحكم؟ الشيء الذي يضيع في بيت أو يوجد في سيارة إذا لم يأخذه صاحبه من السيارة، أو إن لم يقل إنه لي، كمان صاحب البيت إذا كان ليس له شو بده يعمل؟ ينتظر مدة يحفظه. لا يجب عليه التعريف، إنما عليه أن يحفظ هذا المال. إن أيس أو يأس من معرفة صاحبه يتصدق به، أي بهذا المال، على فقير. بأي نية؟ بنية أن يكون الثواب لذاك إن كان مسلما، ثم إن ظهر صاحبه بعد سنين شو بيعمل؟ يخيره، يقول له تريد الثواب أم تريد المال؟ إن قال أريد الثواب يقول له أنا تصدقت به على الفقراء، فإن قال لا أريد الثواب أريد مالي، عندئذ يغرم له. هذه بالنسبة لمسألة اللقطة. ف فبعض الناس ما تعلموا هذا الحكم، يحجون ويصومون ويزكون وهم جهال لا يعرفون الأحكام، هذه الأحكام إذا جهلوها واستعملوا اللقطة قبل التعريف بالشروط فلهم الويل، فلهم الويل، نسأل الله تعالى السلامة. كذلك من معاصي البدن الجلوس مع مشاهدة المنكر إذا لم يعذر، من محرمات البدن الجلوس مع مشاهدة المنكر، يعني في محل فيه منكر من المحرمات مع العلم بوجود المنكر في ذلك المكان، طبعا هذا إذا لم يكن معذورا في جلوسه فيه بأن أمكنه أن يغير ذلك المنكر بنفسه أو بغيره فلم يفعل، وكذلك إن أمكنه أن يفارق المكان فلم يفعل، فإن ذلك من معاصي البدن يقال له الجلوس مع مشاهدة المنكر إذا لم يعذر. وكذا من معاصي البدن التطفل في الولائم، وهو الدخول بغير إذن أو أدخلوه حياء، من محرمات البدن أن يحضر الشخص الولائم التي لم يدع إليها أو دعي إليها استحياء من الناس أو أدخل حياء، لما رواه ابن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، ماذا تكون قيمة العصا؟ وهذا الحديث فيه تحذير بليغ من استعمال مال المسلم القليل والكثير والجليل والحقير بغير طيب نفس صاحبه، حتى مجرد دخول ملك مسلم بغير رضاه لا يجوز، يكون حراما. وكذا من معاصي البدن عدم التسوية بين الزوجات في النفقة والمبيت، وأما التفضيل في المحبة القلبية والميل فليس بمعصية. هو قبل أن نذكر هذه المسألة نبين فائدة مهمة، أن الإحسان من الجانبين، أي من جانب الزوج ومن جانب الزوجة، مطلوب منه ومنها، يعني المطلوب أن يحسن الرجل معاملة زوجته، وكمان هي مطلوب منها أن تحسن إليه، يعني الزوج لا يتكبر عليها لأنه زوجها ولا يتجبر، وإنما يعاملها بالرحمة. بعض جهلة المسلمين يسيئون معاملة أزواجهم حتى يؤدي بتلك الأزواج التي كنا أسلمنا من قريب إلى كراهية المسلمين. بعض الأزواج قساة على أزواجهم، بدل أن يزيدوهن حبا بالإسلام ينفرهن بسوء المعاملة. هؤلاء لا يعرفون حدود الإسلام ولا آداب الإسلام، إنما ينتسبون إلى الإسلام انتسابا. بعض الرجال يرون التجبر على الزوجة والإهانة لها كأنه من الآداب والخصال الطيبة والشهامة، بالفعل بعض الناس يظنون أن ضرب الزوجة وإهانة الزوجة هذا من الخصال الطيبة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، معناه أنا أشد الناس إحسانا للأزواج صلى الله عليه وسلم. ما يريد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام شو بيعمل؟ يعامل زوجته بالإحسان، ليس بالتجبر والتكبر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخدم كما يخدم الناس يعملون في خدمة البيت، فكان صلى الله عليه وسلم يحلب الشاة ويرقع دلوه إن انكسر، إن انكسر الدلو هو يرقعه ويخصف نعله، يعني نعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صار فيها خلل هو بيده يصلحه. ما كان يعامل الناس معاملة الملوك للرعية، لا. والذي ورد في الحديث أن السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت ماذا كان يفعل رسول الله في البيت، فقالت رضي الله عنها ما يعمل الرجل في بيته، معناه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخدم في البيت. هم الأنبياء أشد الناس تواضعا لعباد الله، لذلك كل نبي من أنبياء الله سبق له أن رعى الغنم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رعى الغنم برهة من الزمن في مكة للناس بأجرة، كذلك موسى عليه السلام رعى الغنم لشعيب 10 سنين. لذلك رعاية الغنم فيها تحمل التعب، إن الذي يكون يرعى الغنم يكون مستعدا لرعاية شؤون الناس مع تحمل متاعبهم. فعلى حسب ما يكون الإنسان المؤمن متواضعا الله يرفعه درجات حتى يكون من أهل عليين. ومن إحدى الحكم التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام من أجلها تزوج عددا من النساء، حتى اجتمع عنده في بعض الأوقات 9 من النساء، وهذا بإحلال الله له عليه الصلاة والسلام خاصة دون أمته. ومن هذه الحكم انتشار الأحكام الشرعية التي تتعلق بالحيض والجنابة والنفاس هذه بين النساء، وهذه إحدى الحكم التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام من أجلها يكثر من الزواج. وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان قلبه مشغولا بالنساء، كان أول امرأة تزوجها خديجة، وكان عمره في ذلك الوقت 25 أو 24، ثم بعد ذلك لم يتزوج غيرها حتى صار عمره 50 سنة، ثم تزوج سودة بنت زمعة وعائشة، ثم بعد ذلك تزوج حفصة بنت عمر وغيرهن، وكان عند وفاته عليه الصلاة والسلام 9 من النساء كلهن أمهات المؤمنين. الله تعالى قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وأفضل أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعد خديجة عائشة، لأن الرسول توفي وهو في بيتها. والرسول عليه الصلاة والسلام مع ما أعطي من الجمال الفائق ما كان يعرف عنه رذالة من الرذالات في كل عمره، قبل أن ينزل الوحي عليه وبعد نزول الوحي عليه. قبل أن ينزل الوحي عليه كان قضى من العمر 40 سنة، ما أحد تهمه أو طعن فيه، بل كان معروفا عندهم بالأمين عليه السلام لعفته وصيانته، كان معروفا بالأمين لعفته وصيانته ولنزاهته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن صار عمره نحو 50 سنة تزوج غير خديجة، لأن خديجة رضي الله عنها توفيت قبل الهجرة 3 سنين، وتوفي عمه أبو طالب، وكانت وفاة خديجة وأبي طالب في 1 سنة، فاجتمع له عند موته 9 من النساء، وهذا كله لحكم شرعية، مع أن الله عز وجل أعطاه من قوة الجسم قوة 40 رجلا. فإذا من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعلق القلب بالنساء: 1- أنه لم يتزوج إلا بعد أن صار عمره 25 عاما، حيث تزوج من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. 2- أنه بقي على زوجة واحدة حتى ماتت، أي ماتت خديجة وهو كان بعمر 50 سنة، وأن زوجته الأولى والوحيدة في حينها كانت ثيبا، وكانت زوجته الأولى أي السيدة خديجة أكبر منه 15 سنة، أي هو كان بلغ 25 وهي بلغت 40. 5- أنه عدد بعد موتها. 6- أنه عدد بعد سن 50. 7- ولو كان النبي عليه السلام ولوعا بالنساء لاختار الفتيات الأبكار فقط، لكنه لم يتزوج بكرا قط غير عائشة رضي الله عنها. 8- ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة أنها قالت: ما كانت تمر ليلتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خرج إلى البقيع، البقيع جبانة المدينة، مقبرة أهل المدينة، مع ما اجتمع في عائشة من حداثة السن والجمال. وتسعى أنه كان معروفا بين أهل مكة بالصادق الأمين. وعشرة أن تعداد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان لحكم، منها أنه جمع شتات القبائل بالمصاهرة. وكمان مثل ما قلنا من الحكم أيضا أن تنتشر دعوته بطريق النساء إلى النساء، فإن أحكام الشرع الخاصة بالنساء يسهل انتشارها بين النساء بينهن لبعض أكثر مما لو كان بطريق الرجال إليهن، مثل مسائل الحيض مثل ما قلنا ومسائل النفاس. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي من القوة أكثر من 40 رجلا. وكمان دليل أنه جاء شخص عرض على الرسول ابنته ليتزوجها الرسول، وصار هذا الشخص يصفها بالجمال وقال إنها لم تمرض قط، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا حاجة لي فيها، فلو كان متعلق القلب بالنساء لم يفوت عليه هذه الفرصة. فإذن الرسول عليه الصلاة والسلام عدد في الزواج، عدد جمع بين أكثر من 4 نساء لحكم دينية منها ما ذكرناه. الإنسان لا يستطيع أن يساوي في المحبة بين أولاده، لا بد أن يحب بعضا أكثر من بعض. يعني أما في الظاهر يستطيع أن يساوي بين أبنائه، يعني يعطي هذا كما يعطي هذا ويكلم هذا كما يكلم هذا، أما في المحبة القلبية لا يستطيع. أمر الأولاد الرسول عليه الصلاة والسلام أكد فيه التسوية بينهم، فقال صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم حتى في القبل، يعني إذا قبل أحد أولاده يقبل الآخر حتى، لكن لو لم يفعل ذلك لا يكون عليه معصية. إن قبل ولدا ولم يقبل الآخر لا يكون عليه معصية، لكن يكون ذلك مكروها. وكذلك من معاصي البدن خروج المرأة إن كانت تمر على الرجال الأجانب بقصد التعرض لهم، يعني من محرمات البدن خروج المرأة متعطرة أو غير متعطرة، متزينة أو غير متزينة، متسترة بالستر الواجب أو لم تكن كذلك، إن قصدت بخروجها أن تفتن الرجال. شو معنات أن تفتن الرجال؟ أي تستميل الرجال للمعصية، هذا يكون حراما. وأما إذا خرجت متعطرة متزينة ساترة ما يجب عليها ستره من بدنها، يعني لأنه نعرف أن عورة المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، فوجه المرأة ليس بعورة وكفاها ليس بعورة، فإذا خرجت متعطرة أو متزينة ساترة ما يجب عليها ستره من بدنها ولم يكن قصدها ذلك، إن لم يكن قصدها التعرض للرجال، فليس في ذلك أكثر من الكراهة التنزيهية، يعني ما بيكون عليها حرام، ليس عليها معصية، أي أنها لا تعصي. والدليل على ذلك أنهم أي الشافعية ذكروا في مناسك الحج أنه يسن التطيب للذكر والأنثى للإحرام للحج أو للعمرة، بدليل ما ثبت عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها، وبدليل حديث ابن حبان عن أبي موسى الأشعري أيما امرأة خرجت مستعطرة فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. نعيد الحديث، قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة خرجت مستعطرة فمرت بقوم ليجدوا ريحها، وموضع الدليل أنها قصدت أن يجد الناس ريحها، فقال عليه الصلاة والسلام ليجدوا ريحها، يعني مرادها أن يجد الناس ريحها، يعني أن تفتن الرجال، فهي زانية أي تشبه الزانية وكل عين زانية، يعني أغلب البشر يقعون في هذه المعصية، أن النظر المحرم، من الرجال ينظرون إلى النساء بشهوة والنساء كمان ينظرن إلى الرجال بشهوة، هذه المعصية لا يسلم منها إلا النادر من عباد الله، يعني إلا الأنبياء وبعض الأولياء أو خواص الأولياء. فشرح هذا الحديث الذي ذكرنا أن المرأة التي تقصد بخروجها متطيبة استمالة الرجال إليها أي للفاحشة أو لما دون ذلك من الاستمتاع المحرم فهي زانية أي شبه زانية، يعني تشبه الزانية لأن فعلها هذا مقدمة للزنا. وليس المعنى أن المرأة بمجرد أن تخرج متزينة متطيبة بقصد التعرض للرجال صارت زانية أي عليها ذنب كبير، لا ليس هذا المعنى. فليس المعنى أن إثمها كإثم الزانية الزنا الحقيقي، فقوله عليه الصلاة والسلام وكل عين زانية مثل ما قلنا أي أغلب الناس يقعون في معصية زنا العين يعني النظر المحرم إلا النادر، وليس معناه الحكم على جميع الأفراد وما دون ذلك مما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بزنا العين وزنا اللسان إلى سائر ما ذكر هناك فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، فإنها صغائر بلا خلاف بين العلماء. البعض بيسأل طب ما معنى قول الله تعالى في القرآن الكريم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى؟ هذه الآية ما معناها؟ معناها لا تظهرن زينتكن كما كانت الجاهلية الأولى. الجاهلية الأولى هم الذين كانوا في زمان إبراهيم عليه السلام، في ذلك الزمن كنا يتبرجن للرجال أي يتزين للرجال بالعطر واللباس، حتى إن المرأة إن كانت قصيرة تمشي بين طويلتين تلبس خفا حتى لا يعرض الرجال عن النظر إليها. ولا تبرجن معناه لا تظهرن زينتكن للرجال، يعني لا تقصدن استمالة الرجال بالزينة كما كن أولئك يفعلن، ليس معناه لا تتزين. فالتبرج ليس مجرد التزين، التزين للتعرض للرجال هذا التبرج. فإذا بدنا نفرق بين مسألتين، التبرج ما هو؟ التزين للتعرض للرجال هذا يقال له التبرج. يعني التبرج ليس مجرد التزين، فربنا قال ولا تبرجنا يعني لا تتزين للتعرض للرجال. ثم أيضا كنا أولئك يتخذن خواتم يحشينها مسكا وطيب مطيبا، ثم لما تمر بالقرب من الرجال ترفع هذا الغطاء حتى تفوح الرائحة إلى الرجال. يعني بنو إسرائيل أيضا صرنا يفعلن هذا تقليدا لأولئك اللاتي كنا في زمن إبراهيم عليه السلام، فمنعنا من دخول المساجد لأنهن لما يدخلن المساجد يفعلن هذا بالخاتم ليفتن الرجال، يعني قلدنا أولئك الجاهلية الأولى في ذلك. فإذا من معاصي البدن خروج المرأة إن كانت تمر على الرجال الأجانب بقصد التعرض لهم. من الدليل على ما قلناه أيضا أنه جاءت أسماء إلى بيت عائشة، فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام فوجد رائحة طيب من أسماء، فقال عليه الصلاة والسلام ما على المرأة أن تتطيب وزوجها غائب، معناه لا ينبغي لها أن تفعل ذلك، ما قال لها حرام، وهذا رواه ابن أبي شيبة. كذلك القرطبي في تفسير سورة النور قال المرأة إن تطيبت لتفرح بنفسها يجوز، أما إن تطيبت بقصد التعرض للرجال فحرام. كذلك من معاصي البدن السحر، من معاصي البدن السحر، وهو أنواع، منه ما يحوج إلى عمل كفري ومنه ما يحوج إلى كفر قولي، منه ما يحوج إلى عمل كفري ومنه ما يحوج إلى كفر قولي. فالأول كالسجود للشمس والعياذ بالله، أو السجود لإبليس والعياذ بالله. فالأول كالسجود للشمس أو السجود لإبليس والعياذ بالله تعالى، ومنه ما يحوج إلى تعظيم الشيطان بغير ذلك، فما يحوج إلى الكفر ولا يحصل إلا بالكفر فهو كفر والعياذ بالله تعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تأتوا الكهان. من الكاهن؟ الكاهن هو الذي ينظر في خطوط الكف أو ينظر في النجوم أو في نحو ذلك ليتكلم عن المستقبل. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، فالذهاب إلى هؤلاء حرام لا يجوز، فالسحر من معاصي البدن. أما عن تعلم السحر كذلك تعلمه، منه ما يحوج إلى كفر ومنه ما لا يحوج إلى كفر، فالأول كفر والثاني ليس كفرا بل كبيرة. أما تعلم السحر الذي يتوصل إلى تعلمه بغير الكفر والحرام، تعلمه للحذر منه والتحذير منه فقط ولفكه وإبطاله، هذا يجوز. هأرجع عيد لكان تعلم السحر الذي يتوصل إلى تعلمه بغير الكفر والحرام، يعني من غير أن يرتكب بتعلمه السحر كفرا ولا معصية، للحذر منه والتحذير منه وفكه وإبطاله، هذا يجوز. والسحر أمره غريب، السحر يؤثر في الضرر، للتحبيب قوي وللتبغيض قوي. يعني من علامات السحر كيف إذا كان الشخص انقلب بسرعة، يعني شخص يحب إنسانا محبة صادقة ثم فجأة صار لا يطيق ذلك الإنسان، هذا بيكون من علامة السحر. والسحر بعضه من الشياطين، السحر بعضه من الشياطين وبعضه ليس من الشياطين. وقد جاء في الحديث عن المعوذتين: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. وإذا أضاف إليهما آية الكرسي يكون زيادة في الفائدة. وهنا على فكرة آية الكرسي لها أسرار، يعني حتى العلماء يقولون لها بحور من الأسرار، لها بحور من الأسرار. والحديث الذي رواه ابن حبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الرقى والتمائم إلا بالمعوذات، المعنى أنه إن كان فيه معوذات وما ما كان فيه من المعوذات وما كان من القرآن أو ذكر الله، الرسول لم ينهى عنه، الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهى عنه، إنما نهى عن التي ليس فيها قرآن أو ذكر الله، ليس فيها قرآن أو ذكر الله. فإذن الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى عن الرقية التي من القرآن أو من ذكر الله تبارك وتعالى. فهذا عمل حسن، الرقية بالقرآن وذكر أسماء الله الحسنى عمل حسن، الرسول سمح فيه. أما بكلام فاسد كالاستغاثة بالشياطين والأوثان هذا حرمه. أما بالقرآن وذكر الله الرقية حلال، وكذلك الحرز يكون حلالا. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وروى الحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. يعني إن اعتقد أن هذا الكاهن أو العراف يطلع على كل الغيب، وليس المراد من يظن أنه قد يوافق خبره الواقع وقد لا يوافق الواقع، فإنه لا يكفر بل يكون عاصيا بسؤاله إياهم. يعني اللي بروح عند هؤلاء ويعتقد فيهم أنهم يعلمون كل الغيب هذا كفر والعياذ بالله. أما من يذهب إليهم ويظن أنه قد يوافق خبره الواقع وقد لا يوافق، هذا لا يكفر لكن يكون عاصيا بسؤاله إياهم. لكن الكاهن ما هو؟ من هو؟ هو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في المستقبل اعتمادا على النظر في النجوم وعلى أسباب ومقدمات يستدلون بها، أو غير ذلك كالذين لهم أصحاب من الجن يأتونهم بالأخبار فيعتمدون على أخبارهم فيحدثون الناس بأنه سيحصل كذا أو يحصل كذا. وأما العراف فهو الذي يخبر عن المسروقات ونحوها، يتحدث عن المسروق أو عن الضالة أين هي وما صفتها، فإن هذا من سأله عن شيء

0: والسلام ضاعت له ناقة، فبلغ هذا الخبر بعض الكفار فقال مستهزئا: محمد يقول إنه يأتيه خبر السماء، محمد يقول إنه يأتيه خبر السماء ولا يعلم أين ضاعت ناقته. هذا الكافر استهزأ فقال ذلك، فوصل هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنني لا أعلم إلا ما علمني ربي، إنني لا أعلم إلا ما علمني ربي، إنها أي الناقة بمكان كذا، فذهبوا فوجدوها في المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك من عيد: لا أحد يعلم الغيب كله إلا الله، لأن الله تعالى قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يفقهنا في الدين وأن يحسن ختامنا، إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير، والله تعالى أعلم وأحكم.
1: وهكذا كنا معكم أحباءنا المستمعين مع هذه المحاضرة الهادفة التي
2: نستمع معا لآيات بينات يتلوها علينا المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة التكوير إلى آخر سورة الفجر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت

والوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود

والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن

ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد.

نستمع معا لآيات بينات يتلوها علينا المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة البلد إلى آخر سورة الناس.

الولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد.

عقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة.

المرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة.

إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى.

ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين.

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم.

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.

نعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

أهدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
2: سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه كان مشهورا بالتقوى وسعة العلم وقوة الحجة، وله مناظرات ومناقشات كثيرة مع أهل البدع والمشوشين الذين كان يحاربهم ويحذر منهم مثل الخوارج والجهميين.
3: واليوم نتعرف على إحدى مناظراته مع بعض الملحدين وكيف غلبهم بالحجة والعلم.
2: اجتمع بعض الملاحدة الذين ينكرون وجود الخالق جل جلاله بأبي حنيفة فقال لهم:
3: ما تقولون في رجل يقول لكم: إني رأيت سفينة مشحونة مملوءة بالأمتعة وبالأحمال، وقد احتوتها في لجة البحر أمواج متلاطمة ورياح مختلفة، وهي من بينها تجري مستوية، ليس فيها ملاح يجريها أو يقودها، وليس فيها متعهد يدفعها أو يسوقها، هل يجوز ذلك في العقل؟
2: قالوا: لا، فهذا شيء لا يقبله العقل.
3: فقال أبو حنيفة: سبحان الله، إذا لم يجز في العقل وجود سفينة مستوية من غير متعهد ولا مجر، فكيف يجوز قيام هذه الدنيا

ما يقول. قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا هو الحديث الأخير من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث فيه الكثير من الفوائد. وكما نعلم أن كل الأحاديث النبوية فيها المنافع والفوائد والدروس والعبر، وهذا الحديث من الأحاديث القدسية، يعني ما رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربي، فهذا من كلام الله عز وجل لكن لم ينزل في القرآن الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: يا ابن آدم، وآدم هو أول البشر ونبي الله عليه السلام. والمراد من قوله يا ابن آدم أي كل الناس. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، أي إنك إن سألتني ورجوتني وطلبت مني المغفرة وأنت تطمع برحمتي ومغفرتي وتخاف من عقوبتي غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، أي محوت ذنبك وسترت عيبك على ما كان منك، أي ما وقع منك مهما كان عليك من ذنوب كبيرة أو صغيرة. يعني مهما أسرفت على نفسك يا ابن آدم وأكثرت من فعل الذنوب والمعاصي والآثام، إن تبت إلي فإني أقبل منك هذه التوبة. هذا معناه. وقوله ولا أبالي أي ولا يعظم علي كثرتها، وهذا موافق للحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري ومسلم: أنا عند ظن عبدي بي. والحديث القدسي الذي رواه أحمد وهو قوله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وهو أيضا موافق لحديث الشيخين وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما حكاه عن ربه عز وجل، أي في الحديث القدسي قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، أي ويعاقب عليه. قال: ثم عاد فأذنبه فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قال: ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم قال: اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وليس المراد من ذلك الحث على الفعل، أي على فعل المعاصي أو الترخص في هذه الذنوب والآثام، لا، ولكن هذا دليل على عظمة التوبة وأن الله يقبل التوبة عن عباده. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في الرجاء، فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده وهو أرحم الراحمين، ومن رحمته بعبده أنه يقبل توبته كلما عاد إليه تائبا ولو تكرر منه الذنب، فلا ينبغي للعبد أن ييأس من رحمة الله ولا أن يتأخر عن التوبة إلى الله،

فإن المقصود من هذا الحديث وكذا حديث: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، المقصود من ذلك الحث على التوبة. فإن العبد إذا أذنب ثم تاب ثم أذنب ثم تاب ثم أذنب ثم تاب، ومهما أذنب فإنه إن تاب إلى الله فإنه يغفر له ذنبه. لكن لا بد أن يأتي بشروط التوبة، والتوبة لها ثلاثة أركان. الأول هو الإقلاع عن الذنب، يعني ترك الذنب. والثاني الندم، الندم على ما صدر منه أسفا على ما فرط في حفظ ما أمر الله وفي اجتناب ما نهى الله تعالى عنه. لأنه إذا كان الندم ليس لأجل أنه عصى الله، وإنما كان هذا الندم لفوات نعمة دنيوية كضياع مال أو تلف بدن أو فضيحة بين الناس، فلا يكون هذا الندم معتبر، بل لابد أن يكون الندم لأنه عصى ربه. والشرط الثالث وهو العزم على أن لا يعود لمثله، يعني لابد لصحة التوبة من ترك الذنب، من الإقلاع عن الذنب والندم أسفا على عدم رعاية حق الله، والعزم بالقلب بأن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى حتى وإن عاد بعد ذلك. لكن لما تاب كان مصمما في قلبه وكان صادقا أنه لن يعود، ثم تغير حاله فعاد، فإن تاب يغفر له أيضا. طيب إذا كان الذنب بيتعلق بحق من حقوق الآدميين فهناك شرط رابع، وهو أنه لابد لصحة توبته أن يقضي صاحب الحق حقه أو أن يستسمحه، فإن سامحه يعني فلا ضرر. إذا كان الإنسان عليه حقوق للآدميين لا يكتفى بالإقلاع والندم والعزم من غير إرجاع الحقوق لأهلها، بل لابد من أن يرجع الحق لأهله أو أن يستسمحه، فإن فعل ذلك يعد تائبا وإلا فلا. وكذلك إذا كان الذنب إذا كانت المعصية أن ترك فرضا من فرائض الله، فلا بد لصحة توبته أن يقضي ذلك الفرض. إذا كان المتروك صلاة أو صلوات لا بد أن يباشر بقضائها، يبدأ بالقضاء. إذا كان ترك زكاة مفروضة عليه كفارة تاركها، عليه نذر ما وفى فيه وكان قادر على دفع الكفارة، قادر على أنه يفي بالنذر اللي عليه، وجب عليه أن يفعل ذلك لصحة توبته، يعني تتوقف صحة التوبة على ذلك. فإن تاب توبة صحيحة غفر الله له ذلك. ثم إذا رجع إلى فعل هذا الذنب بعد أن تاب منه بتوبة صحيحة لا يرجع الذنب القديم، لأن الذنب القديم محاه الله، وإنما يكتب عليه هذا الذنب الحالي. فإذا تاب منه محاه الله أيضا، فإن رجع إلى الذنب كتب عليه، وإن تاب منه محي عنه، وهكذا مهما تكرر منه الذنب مع التوبة فإن الله يمحو عنه الذنب إن تاب في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى وكرمه ورحمته بعباده المؤمنين. هذا إن دل على شيء كما قلنا يدل على عظيم رحمة الله ولطف الله، فينبغي علينا أن نسارع إلى التوبة وألا نسوف التوبة. والله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فينبغي على العبد مهما أسرف على نفسه بكثرة الذنوب والآثام أن يسارع إلى التوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التائب من الذنب
كمن لا ذنب له، حتى وإن كان أسرف كثيرا وفعل كثيرا من الذنوب. نعم، ولو كان فعل كثيرا من الذنوب، إن رجع تائبا فإن الله يقبل منه هذه التوبة إن أتى بشروط التوبة التي أوجبها الله عز وجل. أما إن ترك نفسه بلا توبة فسوف يحاسب على ذلك يوم القيامة. وكثير من الناس يسوفون التوبة أي يؤجلونها ثم يموتون قبل أن يتوبوا، وبذلك يكونوا قد خسروا خسرانا عظيما. نسأل الله أن يلهمنا التوبة قبل الممات.

أسعد الله صباحكم ويسر أموركم وغفر لكم ذنوبكم. ثم قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي المار: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. في بداية الحديث ماذا قال؟ قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ثم قال: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، أي لو وصلت ذنوبك من كثرتها إلى عنان السماء، والعنان السحاب، قال بعضهم العنان هو السحاب، يعني لو كانت عليك ذنوب كثيرة تراكمت وتراكمت حتى وصلت إلى السماء، إلى هذا الموضع. قال: ثم استغفرتني، أي طلبت مغفرتي بالتوبة الصحيحة غفرت لك. وهذا دليل على عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا دليل على عظم رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا رجعنا إلى الأحكام الشرعية نجد أن الله عز وجل حرم على عباده أن يقعوا في معصية الأمن من مكر الله، أي من عقوبة الله، حرم علينا ذلك، حرم علينا أن نسترسل في المعاصي والذنوب اعتمادا على رحمة الله، وحرم علينا أيضا اليأس من رحمته، حرم الله علينا هذا وحرم علينا هذا. لا يجوز للإنسان بسبب كثرة ذنوبه أن يقول إن الله لن يغفر لي بسبب كثرة ذنوبي، هذا ذنب كبير. الأمن من مكر الله، أي من عقوبة الله، من الكبائر، والقنوط من رحمته أيضا من الكبائر. طيب، ما هو الصواب؟ الذي ينبغي أن يكون المؤمن كجناحي الطائر بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخشى عذابه، يرجو رحمة الله ويخشى عذابه. هذا هو حال الأتقياء، الأولياء، وأهل الصلاح، وأهل الإيمان. هم كجناحي الطائر بين الخوف والرجاء، فلا يقعون في الأمن من مكر الله، ولا يقعون في القنوط من رحمة الله. فإذا كان الإنسان على هذا الحال، راجع نفسه وحاسب نفسه وسارع إلى التوبة، ولا يراكم الذنوب على نفسه بسبب ذلك، وإنما كلما عصى سارع إلى التوبة فتاب من الذنب الذي وقع فيه، ويسعى جاهدا ألا يعود إلى الذنب الذي كان قد دنس نفسه فيه. ثم قال تعالى في الحديث المار: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ومعنى هذا الحديث، أو معنى هذا الحديث القدسي، معناه إنك لو أتيتني بقراب الأرض. شو يعني بقراب الأرض؟ يعني بملء الأرض. لو أتيتني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي مت على الإيمان، هذا شرط لحصول المغفرة. قال: لأتيتك بقرابها مغفرة. قال: لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني لغفرت لك كل ذنب. ولذا فإن المحافظة على الإيمان أهم ما ينبغي، هذا رأس مالك، أن يعمل المؤمن على الحفاظ على إسلامه، أن يجتنب كل ما يخرج من الإسلام ويوقع في الكفر والعياذ بالله، لأن الإيمان هو رأس مال المسلم، الإيمان هو رأس مال المسلم، فلا بد أن يحافظ أحدنا على إيمانه، لا بد أن يحافظ على إيمانه، هذا رأس مالك، إذا بتخسره بتضيع، بتكون خسرت رأس مالك، هذا الشيء الأهم في حياتك أنك تحافظ عليه، هذا شرط لحصول المغفرة. رأس مال المؤمن هو الإسلام، هو الإيمان. ورد أن الإمام الكبير أحمد بن حنبل رضي الله عنه
صاحب المذهب المشهور، عندما كان على فراش الموت سمع يقول ليس بعد ليس بعد. اللي حواليه سمعوه عم بيقول هاي العبارة ليس بعد ليس بعد، فسألوه عن سبب ذلك فأجاب قال هذا الشيطان قد جاءني عاضا على إصبعه وهو يقول فتني يا ابن حنبل. الله أكبر، شو يعني فتني يا ابن حنبل؟ يعني ما استطعت غوايتك وإيقاعك في الضلالة. قال فقلت ليس بعد، يعني أنا ما زلت في دار التكليف. شوفوا قديش عنده خوف. طيب نتوصل لشو؟ نتنبه لأمر في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، ألا وهو أن الشيطان يترصد لابن آدم، مش بس لسين وعين وصاد من الناس، لكل واحد منا يترصد له الشيطان، يترصد له الشيطان، يترصد له في كل وقت. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يريد الشيطان أن يوقعك في الضلال، أن يوقعك في الكفر، كما أوقع كثيرا من الناس في ذلك إلا من رحم الله. كم وكم من الناس من وقع في شباك الشيطان، كأن يوسوس له إذا وقع في غضب أن يسب الله أو أن يسب الإسلام أو نبي من الأنبياء أو الكعبة أو أي قول فيه استخفاف الدين. هلأ النقطة وين؟ إنه قديش في ناس بس تعصب بتكفر وبتسب الرب والدين. كثير كثير كثير في ناس وقعوا في شباك الشيطان. طيب هذا الإنسان لما يعصب ويوقع في الكفر الشيطان وسوس له، لأنه أكثر شغل أكثر شيء يريد الشيطان أن يوقعك فيه هو الكفر، وبده إياك تزني وتسرق وتكرب وتكذب وتوقع في المحرمات. بس أكثر شيء يحبه الشيطان أن يوقع العبادة في الكفر، فهو مش تاركك ولا تاركني ولا تاركنا 24 ساعة، يعني شغال بيوسوس بيوسوس بيوسوس. إذا بتكون بغفلة بتوقع في مصيدة الشيطان. ولذلك قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. صدق الله العظيم. هذه الآية لا بد أن نقف عندها، لا بد أن نقف عندها. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كيف نتخذ الشيطان عدو؟ لأن بدنا نكون دائما متنبهين. الإنسان لو كان في عدو عم بيلاحقه، بينام بيترك سلاحه بيتشاغل عنه، بيظله متنبه ملتفت ماخذ كل احتياطاته بيراقبه. ليه؟ لأنه بأي لحظة قد يباغتك عدوك. نفس الإشي، تأكد تماما إنه الشيطان هيك عم بيعمل فيك، عم بترصد أي وقت توقع فيه بغفلة بضعف عشان يوسوس لك ويوقعك في الحرام أو في الكفر. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وأوقع كثيرا من الناس في ذلك، فإياك أن تكون من هؤلاء. لذلك لما كان أحمد بن حنبل على الصلاح والتقوى قبل موته جاءه الشيطان وعض على إصبعه وقال فتني يا ابن حنبل. كل محاولاتي أنا ما قدرت إني أغويك. فكان جواب سيدنا أحمد بن حنبل أن قال ليس بعد، بعدني بالدنيا، بعدني لسه ما طلعت روحي، يعني بعدني في دار التكليف. من شدة خوفه من الله قال ذلك. فإن قال أحمد ذلك نحن ماذا نقول؟ نحن ماذا نقول؟ زي ما بقولوا يحسر علينا. الله يرحمنا برحمته الواسعة. كم وكم من الناس، ما احنا شايفين المعاصي والذنوب والموبقات والفساد الذي انتشر في الأرض، الشيطان عم بيشتغل فيهم شغل. قديش في ناس عم تكفر وبتسب الرب والدين، شغال فيهم الشيطان، أهلكهم أخرجهم من الإسلام. والله في ناس عندهم هذا الكلام سبت الرب والدين مثل شربة المي والعياذ بالله، كلام تقشعر له الأبدان لكنهم لا يتأثرون. هذا أعظم ذنب عند الله الكفر. بعدين بيجي بيتحجج إنه ما كان قصدي. الله يقول في سورة التوبة
قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أولو كان ما قصده، ولو كان معصب، ولو كان بيمزح، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقبل ذلك ماذا قال ربنا؟ قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا هو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه، وهو الكفر والشرك. الكفر والشرك هذا الذنب لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه. فالإنسان بده يكون دائما على حذر، وعشان يكون على حذر من الشيطان بده يتعلم علم الدين، لأنه إذا كان جاهلا مهما حاول أن يكون حذرا لا يستطيع، لأنه بلا سلاح. بدك تسلح نفسك أولا بسلاح العلم، وإلا فحالك كما يخوض معركة بلا سلاح. لذلك فلنرجع إلى ما قاله الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا شرط، لأتيتك بقرابها مغفرة. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ نفهم أهمية التوبة وأهمية الاستغفار وأهمية اللجوء إلى الله بالدعاء وطلب المغفرة والإتيان بشروط التوبة، وكذا يفهم منه الحذر من مكائد الشيطان. الإمام عبد القادر الجيلاني رحمات الله عليه، وكان من كبار الأولياء والصالحين، إذا كان أهل الله الأتقياء والأولياء كان يجيهم الشيطان، إحنا شو نحكي؟ الإمام عبد القادر الجيلاني في ليلة من الليالي وهو يتعبد في خلوته، كان في مكان يتعبد فيه، يقيم الليل ويتهجد ويذكر الله ويقرأ القرآن، مكان عبادته. في ليلة من الليالي وهو يتعبد في خلوته ظهر له من ركن من أركان المكان الذي هو فيه، أي من زاوية من زوايا المكان، ظهر له الشيطان. لكن على شو كان متشكل الشيطان؟ ظهر له على صورة ضوء، الله أكبر، وهو يقول له، أي الشيطان يقول لعبد القادر، يقول له: يا عبدي يا عبد القادر، أنا ربك، قد أسقطت عنك الفرائض وأبحت لك المحرمات فافعل ما شئت. فقال له عبد القادر: خسئت، إنك أنت الشيطان الرجيم. فورا كشفه من غر بكلامه، فقال له: كشفتني يا عبد القادر، وقد أغويت قبلك بهذه الطريقة 70 عابدا. يعني 70 واحد كفروا، اللي صدقوا كفر، لكن عبد القادر عالم. عشان هيك منقول العلم هو سلاحك، علم الدين. عبد القادر الجيلاني عالم، كان يعلم أن الله ليس ضوءا، لأن الضوء مخلوق وهو جسم لطيف، والله منزه عن مشابهة المخلوقات، ليس جسما كثيفا ولا جسما لطيفا، لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والنور من أسماء الله معناه الهادي، وليس معناه الضوء والشعاع، حاشا أن يوصف الله بذلك. وأيضا عبد القادر يعلم أن كلام الله ليس صوتا ولا حرفا ولا لغة، وليس ككلام أحد من المخلوقين، والكلام اللي سمعه صوت وحرف لغة، فهذا ليس الله. ويعلم أيضا هذا العالم الجليل أن الله تعالى لم يسقط الفرائض عن أفضل خلقه وهم الأنبياء عليهم السلام، ولم يبح لهم فعل المعاصي. الله ما أسقط الفرائض عن الأنبياء، وما أباح للأنبياء أن يفعلوا المعاصي، فكيف يسقط الفرائض له ويبيح له المحرمات؟ كشفه بالعلم، قال له: خسئت، إنك أنت الشيطان الرجيم. أما اللي ما بيكون متسلح بسلاح العلم شو بده يصير فيه؟ بده يضيع. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يخرجنا من هذه الدنيا بسلام.
نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان، نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا. اللهم حسن العمل وبلغ الأجل، واجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله.

أسعد الله صباحكم ويسر أموركم، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجاء برجل من أمتي يوم القيامة فتنشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال له: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب، من شدة الخوف يقول لا. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم، مع كل الذنوب اللي عنده. قال: فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. الله أكبر، رحمة رب العالمين. وفي رواية قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلة، كل معاصي وآثام. قال: كل سجل مد البصر، شوف قديش عامل. فيقول الله عز وجل: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تثقل هذه البطاقة. الله أكبر، هذا دليل على عظيم رحمة الله. هذا الإنسان أخبر عنه الرسول عليه السلام، رجل من أمة النبي عليه السلام، ينادى عليه في أرض المحشر، تعرض عليه أعماله، ينشر له 99 سجل، كتب صحائف أعماله السيئة اللي كان عملها في الدنيا، كل سجل مثل مد البصر. قال: أتنكر من هذا؟ تنكر إشي من هاي المعاصي اللي عملتها؟ يقول: لا. يقول حتى في رواية قال: أظلمك كتبت الحافظون، أي الملائكة الحفظة الكتب لكل إنسان في الدنيا. فيقول: لا يا رب. يقول: أفلك عذر؟ أفلك عذر؟ لك حسنة؟ يقول: لا، من دهشته. فتظهر له هذه البطاقة، تظهر له هذه البطاقة، يقول له: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم، ما في ظلم يوم القيامة. تخرج له هذه البطاقة، صحيفة، وهي فيها إشارة إلى المفارقة التي بينها وبين السجلات. شو مكتوب فيها؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذه كلمة التوحيد التي آمن بها ونطق بها هذا الإنسان مع كثرة ذنوبه، فيرحم بهذه الكلمة، بهذه الكلمة يرحم. هذا دليل على عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل كريم، لطيف، عظيم، رؤوف بالعباد، لكن علينا أن نتقي الله وأن نثبت على الحق وعلى الهدى وعلى هدي رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه، نسأل الله العفو والعافية. فهذا الحديث أحبتي في الله من الأحاديث العظيمة، ومثل هذا الحديث حديث رواه مسلم عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة، لما أحس أنه سيموت، قال: كنت قد كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الحديث الذي ذكره أبو أيوب؟ قال: سمعته يقول: لولا أنكم تذنبون لا خلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم. هذا فيه بيان عظيم فضل الله، وأن الإنسان مهما أذنب عليه ألا يقنط من رحمة الله، إنما عليه أن يتوب
وأن يقبل على الخيرات ويؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، فيرفعه الله عز وجل إلى درجة عظيمة. فما حدا يجي يقول لا والله تأخر الوقت راحت علي. كان في واحد من العلماء الفقهاء الحنفية المشهورين، هذا كان معمر، عاش طويلا، عاش كثير. في أول حياته ما كان درس علم الدين، ما تعمق، ما درس. إمتى بلش يتعلم علم الدين؟ على سن 80 الله ألقى في قلبه محبة العلم وطلب العلم. بلش يدرس علم الدين وهو ابن 80 سنة. قديش درس؟ درس 40 سنة، 80 90 100 110 120. الله مد في عمره، فبقي يتردد على المشايخ ويدرس عندهم علم الدين في الفقه والعلم 40 سنة، عبين ما حس أنه صار متمكن في العلم. بعد ذلك الله مد في عمره فعلم الناس 40 سنة، 30 40 50 60 160 سنة. الله كريم، الله وفقه إلى صالح العمل. بلش يتعلم على 80 وبلش يعلم الناس على 120. عشان هيك لا ينبغي للواحد منا أن يقول فات الوقت. سيدنا أحمد ابن حنبل العالم العظيم مجتهد، شافوا إنسان، شاف أحمد، رجل رأى أحمد وفي يده هذه المحبرة رايح يدرس، لأنه كانوا يأخذوا معهم المحبرة عشان يكتبوا طلبة العلم. فشاف أحمد رايح يأخذ درس عند عالم، مش هو جاي الناس تأخذ منه، وهو الإمام أحمد المجتهد رايح يأخذ درس، يحضر درس، ما عنده كبرة يقول لا كيف بدي أروح أحضر عند حدا، أنا صرت العالم. فاستغرب هذا الرجل، استغرب، قال له إلى هذا الوقت، إلى الآن وأنت تدرس، بعد كل هالمنزل اللي وصلت لها وبعدك عم تطلب العلم؟ قال له مع المحبرة إلى المقبرة، يعني أبقى في طلب العلم إلى الموت. العمر شو يا أحبابنا؟ العمر لحظات، يا أما بتمضي بطاعة رب العالمين، يا أما بتمضي بالمعاصي أو بلا فائدة. واللحظة اللي بتمر من عمرك فاتت، اليوم اللي بيروح ما بيرجع. شوف قديش في ناس عم بتضيع أيامها. الإمام الأوزاعي رضي الله عنه كان يقول ما من ساعة من ساعات الدنيا إلا وتعرض على العبد يوم القيامة. فالساعة اللي ما بتذكر فيها رب العالمين، ما بتمضيها في طاعة، تتقطع نفسك عليها حسرات حسرات. فكيف إذا مرت سنوات؟ كيف إذا مر العمر على هذا الحال كما نرى من كثير من الناس، كما جاء في الحديث عن حال بعض الناس، جيف في الليل حمار في النهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. تلاقي لا بيصلي ولا بيصوم وحالته مثل كالجيفة، شغل شغل شغل، أما عند الدين ودروس الدين والعبادة ولا إشي. في أمر الدنيا عالم، في أمر الدين جاهل، حاله عجيب. العلم هو الذي يضيء لك الطريق، العلم هو الذي يضيء لك الطريق. عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى كان فترة من حياته يبات بالمسجد، في يوم من الأيام صحي جنب، فأراد فورا أن يخرج من المسجد، لأنه كما تعلمون لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد، ولكن كان الباب مقفل، ما وجد طريقة أن يخرج من المسجد، فنزل في بركة الوضوء التي في المسجد ثم خرج. بعديها لما نام مرة ثانية صحي جنب، نزل بالبركة حتى أغشي عليه، فسمع هاتفا يقول له، لعله ملك من الملائكة الله أعلم، يقول له ماذا تريد، العلم أم العمل؟ قال له العلم. ليش؟ مش إنه ما بده عمل، لأن العلم يدل على العمل. قال العلم يدل على العمل. فبعد ذلك صار يقبل على العلم، الله شرح صدره، فتح عليه بفتوح العارفين، فصار من أهل التقوى المشهورين، العلماء العاملين. هذا نفسه مرة حضر قتالا مع المسلمين، دخل الكفار بمراكبهم في النيل
وبدهم يعني يسلبوا ممتلكات المسلمين ويدمروا، كان أسطول ضخم. ألهمه الله عز وجل، ألهم هذا الولي العز بن عبد السلام أن يقول يا ريح خذيهم، فأخذتهم الريح وحطمت مراكبهم، سبحان الله. فدائما مهم أنه دائما يكون عندنا إقبال على العلم والعمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، أن ندرك ما بقي لنا من أعمارنا. هذا حديث عظيم ينبغي علينا أن نعمل به. هذا آخر حديث ذكره الإمام النووي في كتابه الأربعين، وهو يدل على رحمة الله وأنه يغفر الذنوب للعاصي والمذنب مهما بلغت، لكن علينا أن نتوب وعلينا أن نكون على التوحيد، لأن الله لا يغفر لمن مات على الكفر. أسأل الله أن يرحمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا عندك من المقبولين، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم يا ربنا اجعل أعمارنا تمضي في خير وتوفنا على خير، واجعل نياتنا صالحة صافية. اللهم يا ربنا أكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين، وتقبل منا، إنك أنت الجواد الكريم. وبهذا نكون قد أتممنا كتاب الأربعين النووية، هذا الكتاب الجميل، ونسأل الله عز وجل أن يجعل لنا الأجر بذلك. سبحان الله رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إخوة الإيمان، هذا يوم الجمعة المبارك، لذا نذكر إخواننا بقصد المسجد باكراً لأجل صلاة الجمعة، متطيبين لابسين جميل الثياب ونظيفها، سيما الأبيض منها، عملاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض فإنه أفضل الثياب.

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. صباح سعيد تتمنه لكم أسرة إذاعة الجالية الإسلامية، والآن إلى موجز الأخبار.

تحية لكم. أعلنت أستراليا تقديم دعم مالي لفيجي بقيمة 30 مليون دولار أسترالي لمساعدتها في مواجهة ارتفاع أسعار الوقود. وأجرت وزيرة الخارجية باني وانغ ووزير شؤون المحيط الهادئ بات كونروي محادثات في العاصمة سوفا مع رئيس وزراء فيجي، الذي أكد أن المناقشات حول اتفاق فوفيل يونيون باتت قريبة من الاكتمال. وقالت وانغ إن الدعم يهدف إلى مواجهة صدمة الأسعار وتعزيز دور فيجي كمركز إقليمي لتخزين الوقود وإمداد دول المحيط الهادئ، ويأتي ذلك مع تزايد المخاوف من نقص محتمل في إمدادات الوقود في منطقة المحيط الهادئ. تعرض قطاع التعليم في ولاية كوينزلاند لاختراق إلكتروني واسع بعد أن تمكنت مجموعة قرصنة من الاستيلاء على بيانات الطلاب والمعلمين في المدارس الحكومية، ما أثار مخاوف حول أمن المعلومات. وبحسب السلطات شمل الاختراق الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني للمستخدمين منذ عام 2020 من دون وجود أدلة على تسريب كلمات المرور أو البيانات المالية. وأشارت التحقيقات إلى أن القراصنة وصلوا إلى البيانات عبر منصة تعليمية خارجية، في حين باشرت الوزارة تعزيز أنظمة الحماية وإبلاغ العائلات بالحادثة. تترقب العواصم العالمية رد طهران على المقترح الأمريكي الرامي إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تنتظر ردا إيرانيا خلال 24 إلى 48 ساعة، مشيرا إلى أن التواصل مع طهران يجري ببطء لأسباب أمنية. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات إيجابية جدا جرت حول إيران، معتبرا أن فرص التوصل إلى اتفاق باتت كبيرة. أما الخارجية الإيرانية فأكدت أن الرد الرسمي لم يرسل بعد إلى باكستان الوسيطة في المفاوضات. في لبنان كشف مصدر رسمي أن جولة المفاوضات المرتقبة في واشنطن ستبحث ملفات الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وإعادة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار مع مسعى أمريكي لتثبيت وتمديد وقف إطلاق النار. كما واصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته على جنوب لبنان، في حين أعلنت المقاومة استهداف تجمعات لقوات الاحتلال وآلياته بمسيرات وصليات صاروخية. إلى غزة، استشهد 3 من عناصر الأمن الفلسطيني وأصيب 4 بجروح خطيرة إثر غارة شنها الجيش الإسرائيلي على نقطة أمنية غربية مدينة غزة. وأفادت وزارة الصحة في القطاع بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 72,628 منذ تشرين الأول أكتوبر 2023 وسط استمرار خروق وقف إطلاق النار. أخيرا، أعاد الهجوم بطائرة مسيرة على مطار الخرطوم التوتر بين السودان وإثيوبيا وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين. ونفت أديس أبابا وأبو ظبي أي صلة بالهجوم، مؤكدتين دعم الحلول السياسية، فيما حذرت إثيوبيا من اتساع الصراع ودعت إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار. قدم هذا الموجز خضر الكردي، أشكركم بدوري على طيب المتابعة، وأنقل لكم تحيات التقنيين والفنيين في الإذاعة. إلى اللقاء.

الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وبعد إخوة الإيمان إن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرهم باتباعه وهو دين جميع الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام وهو دين الملائكة الكرام ويحث على مكارم الأخلاق وكثرة الإنفاق والخيرات والمبرات ومن الخيرات التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحية وحكم الأضحية في الشرع أنها سنة لما رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين قال أنس وأنا أضحي بهما وهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء في حق الموسر وممن قال بذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء والأسود والشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر رضي الله عنهم وسنية الأضحية تشمل من كان في مكة للحج ومن كان في سائر بلاد الدنيا ومما جاء في فضل الأضحية ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحوا وطيبوا أنفسكم فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة ويستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة وأن يسمي الله تعالى ويكبر ويقول اللهم تقبل مني وإذا نحر يستحب إن كان متطوعا أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث ولو دفع الكل إلى الفقراء صح وأما حديث من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا فغير ثابت كما قال النووي في المجموع ولا يجزئ في الأضحية إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر لما رواه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن والجذع من الضأن ما استكمل سنة وأما الثني من الإبل فما استكملت 5 سنين والثني من البقر هو ما استكمل 2 سنين ودخل في 3 والثني من المعز ما استكمل 2 ولا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء التي تعجز عن المشي في المرعى ويدخل وقت الأضحية إذا مضى بعد دخول وقت صلاة عيد الأضحى قدر 2 ركعتين وخطبتين فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئه لحديث الشيخين عن البراء رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانه ويبقى وقتها إلى غروب شمس اليوم 3 من أيام التشريق ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا لما رواه البخاري ومسلم عن علي
أمرني رسول الله صلى الله

وأما محل التضحية فهو موضع المضحي، سواء كان بلده أو موضعه من السفر، بخلاف الهدي فإنه يختص بالحرم. والأفضل أن يضحي في داره بمشهد من أهله. وأما الحكمة من الأضحية فهي سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأضحية: سنة أبيكم إبراهيم. والقصة أن سيدنا إبراهيم أتي في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل، قال تعالى إخبارا عن سيدنا إبراهيم أنه قال لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك. قال قتادة: ورؤيا الأنبياء حق، إذا رأوا شيئا فعلوه. وذكر أهل العلم بالسير والتفسير أن إبراهيم عليه السلام لما أراد ذبح ولده قال له: انطلق فنقرب قربانا إلى الله عز وجل، فأخذ سكينا وحبلا ثم انطلقا، حتى إذا ذهبا بين الجبال قال الغلام: يا أبتي أين قربانك؟ قال: يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك. فقال له: أشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليك من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي، فإذا أتيت أمي فقرأ عليها السلام مني. فأقبل إبراهيم يقبله ويبكي ويقول: نعم العون أنت يا بني على أمر الله عز وجل. ثم إنه أمر السكين على حلقه فلم يحك شيئا. وقال مجاهد: لما أمرها على حلقه انقلبت، فقال: ما لك؟ قال: انقلبت. قال: طعن بها طعنا، ولقد علم الله بعلمه الأزلي الصدق في تسليمهما. ونودي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، هذا فداء ابنك. فنظر إبراهيم فإذا جبريل معه كبش، قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي أن الله خلصه من الذبح بأن جعل فداء له كبشا أقرن عظيم الحجم والبركة. إنها قصة وعبرة، فطوبى لمن اعتبر بها واتقى الله تعالى وسلم أمره له وتوكل عليه مطيعا له في جميع أحواله. إنها قصة تزيد يقيننا بعظمة الأنبياء الذين مدحهم الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: وكلا فضلنا على العالمين. اللهم واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وجعلنا من المسلمين لنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

صباح الخير إن شاء الله من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو 92.1 FM. مستمعين الكرام، نبدأ معكم مشوارنا الصباحي ونحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة التي أنعم بها علينا، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا الكرام، جمعة مباركة عليكم جميعا، ونحييكم ونرحب بكم معنا في مشوارنا الصباحي. ننطلق معكم إن شاء الله تعالى على دروب الخير، متوكلين على الله عز وجل، ونسأله تعالى أن يوفقنا وإياكم دائما لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آمين.

نعم، نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام في هذا اليوم المبارك الفضيل، يوم الجمعة 20 من شهر ذي القعدة للعام الهجري 1447، 8 من شهر مايو أيار للعام 2026. نعم، نسأل الله تعالى في هذا اليوم المبارك الذي ورد أن فيه ساعة إجابة، نسأله تعالى أن يفرج كربات المكروبين وأن يلطف بإخواننا المستضعفين والمظلومين أينما كانوا. نسأل الله أن يعجل بالفرج، اللهم آمين. يا أرحم الراحمين، يا الله يا الله يا الله.

أحبابنا الكرام، كمان منتابع معكم ومع هذا الصباح الجميل، صباح يوم الجمعة المبارك الفضيل، وجمعة مباركة مرة أخرى، جمعة مباركة عليكم جميعا وكل من فتح الراديو الآن وانضم لنا ولفترتنا ومشوارنا الصباحي. تحياتنا لك عزيزي المستمع.

صباح الإيمان والطمأنينة، صباح الجمعة الذي تنجلي فيه القلوب إن شاء الله بذكر الله تعالى، وتلين فيه القلوب وتتعطر الألسن وتتعطر الأفواه بالصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أحبابنا الكرام، نحييكم مجددا من عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو في هذا اليوم المبارك، سائلين الله تعالى أن يجعله يوم خير وبركة، وإن شاء الله بيكون في ساعاته خير وبركات علينا وعليكم، وإن شاء الله بيكون في دعاء مستجاب من دعواتنا، وإن شاء الله تعالى بيكون هذا اليوم مليء بالسكينة والطمأنينة والرحمة والبركات بإذن الله تعالى. ففي هذا الصباح الجميل نجدد اللقاء معكم مستمعينا الكرام، ويتجدد اللقاء بكم، ونبدأ معكم يومنا بنشاط وهمة وتوكل على الله، ودائما بما يرضي الله عز وجل. إن شاء الله تعالى ندعوكم لحضور مجالس علم الدين والتزود من الخيرات، فليغتنم الإنسان وقته بطاعة الله، ودائما نلجأ إلى الله تعالى بالدعوات الصالحة وبحسن الحال. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، آمين.

إن شاء الله مستمعينا الكرام خلال لقائنا يعني أن دائما نحرص على بث الخير بين الناس، فإن شاء الله بتكون هذه الكلمات الطيبة إن شاء الله تجمع القلوب على محبة الله ومحبة رسوله وتقرب فيما بين القلوب لو بعدت المسافات. فالإنسان دائما يصفي قلبه إذا كان فيه لربما بعض الشيء بينه وبين أخوه أو بينه وبين أقربائه أو أصدقائه، فليسامح لله عز وجل وليبادر بالأحسن يعني، فالإنسان يكون هو المبادر للمسامحة وللإقبال على فعل الخيرات. فالإنسان بيسامح وبيبتسم بوجه الآخرين في أجر وثواب بهذا العمل أكيد يعني، اللي بيسامح غيره فأكيد هذا الشيء فيه أجر وثواب عظيم وحثنا ديننا على ذلك. فالإنسان إن شاء الله تعالى دائما يخلص النية ويصفي النية لله عز وجل، يتذكر الأجر والثواب ويتذكر أنه يعمل هذا لآخرته ليجد ذلك فيه صحيفة أعماله يوم القيامة إن شاء الله، لا لمدح الناس وثناء الناس عليه، إنما النية خالصة ولا يشوبها شيء إلا يعني بيكون خالصة فقط لنيل الأجر والثواب ورضا الله عز وجل. نجتمع في يوم الجمعة، هذا اليوم ليس كسائر الأيام إنما هو أفضل أيام الأسبوع، وإن شاء الله بيكون محطة للتزود من الخيرات والإكثار من الذكر والدعاء والعمل الطيب والصلاة والسلام على رسول الله محمد خير الأنام. في هذا اليوم يعني كمان في الورد الخاص اللي بنقوله 80 مرة بعد العصر، بعد عصر يوم الجمعة، في اللي بيعرفوا يرددوا ما ينسى، وهو اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي. فالإنسان يلتزم بهذه الأوراد ليكسب الأجر والثواب إن شاء الله تعالى. وما تنسونا من دعواتكم الصالحة، نسأل الله أن يستجيب منا ومنكم آمين.

0: رحيم رحيم.
1: بنتابع معكم مستمعينا الكرام ومنستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة من خلال الرقم 970-72-747 ورسائلكم من خلال الواتساب على الرقم 0410-830-930 0410-830-930.

أحبابنا الكرام، كمان بالنسبة لسعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي اليوم 72 سنت، إذن 72 سنت مقابل الأمريكي أقل شوي من سعر أمس، ولكن ما زال بمجال 72 سنت. كمان بالنسبة لأخبار السير، الحمد لله يبدو أنه ما في أخبار عن أزمات السير. نتمنى لكم السلامة أحبابنا الكرام. في حادث سأذكره، حادث السير، ولكن ما وردنا أنه في أزمة سير بالمكان المذكور، كامبل تاون هيوم موتوروي، تحديدا بعد نارالن رود في حادث تراك وسيارة ولين مغلقة من أصل 2 بالاتجاه الجنوبي. بالنسبة لحال الطقس اليوم بمدينة سيدني، وحسب دائرة الأرصاد الجوية يتوقع يكون مشمس وصافي، الرياح 20 إلى 30 كيلومتر بالساعة، أما درجات الحرارة متوقع توصل بأقصاها ل 21 درجة، حاليا 15 درجة بمدينة سيدني والشعور فيها حوالي 9 درجات يعني الساعة الصباحية، ولكن مثل ما ذكرنا متوقع يكون طقس مشمس وتوصل درجات الحرارة بأقصاها ل 21 درجة مئوية. أما بالنسبة ليوم غد السبت وبمدينة سيدني أيضا ودائما حسب نفس المصادر مشمس وصافي حسب التوقعات، والحرارة بتتراوح ما بين 12 و 22 درجة مئوية. أما بالنسبة ليوم الأحد يتوقع يكون غائم جزئيا، احتمال بسيط وضئيل احتمال بسيط لهطول بعض الأمطار المتفرقة في فترة المساء ليوم الأحد. أما بالنهار مثل ما ذكرنا غائم جزئيا، والحرارة ليوم الأحد متوقع تتراوح ما بين 12 و 23 درجة مئوية. وحسب التوقعات للأسبوع الجاي يبدو أنه التنين يمكن يكون في احتمال هيك 50% هطول بعض الأمطار المتفرقة، وبتزيد الاحتمال ليوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، يعني بكير كتير، ولكن نعطيكم لمحة شو هي توقعات دائرة الأرصاد الجوية للأسبوع المقبل.

كمان منرجع منقول لكل مين انضم لألنا جمعة مباركة عليكم جميعا وصباح الخيرات إن شاء الله عز وجل. كمان منوجه تحياتنا للأخ عماد وبيوجه تحياته للجميع وبيقول جمعة مباركة للجميع إن شاء الله تعالى.

نعم، الله تعالى ليس له شبيه وليس له مثيل، كما وصف نفسه في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. فليس له كفؤ وليس له شبيه وليس له مثيل ولا نظير ولا ضد ولا ند ولا حجم ولا صورة. سبحانه وتعالى، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. هذه قاعدة عند علماء الدين، يقولون: مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. وهذا مأخوذ من الآية الكريمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، الله تعالى سميع بصير، ولكن سمعه لا يشبه سمع المخلوقين، وبصره لا يشبه بصر المخلوقين، وصفاته تعالى لا تشبه صفات المخلوقين. تعالى الله وجل الله سبحانه وتعالى.

أحبابنا الكرام، كمان كان معروض للبيع بعض الأشياء بنذكرها إن شاء الله تعالى. كان في تليفون سامسونج جالكسي S21 مستعمل ولكن بحالة جيدة، معه البوكس الأوريجينال موجود إذا حدا بده يعني، وسعره $350. الرقم لتفاصيل أكثر 0434-091-544. برجع بعيد الرقم، سامسونج جالكسي S21 for sale used. They have the original box and the price is $350. The phone number is 0434-091-544. مطلوب شخص كمان يكون عنده خبرة بدرز فرش السيارات، إذا حدا بيشتغل بهالمجال يعني بيسموه تنجيد فرش السيارات أو درز فرش السيارات، فيتواصل مع الأخ الكريم. حأعطي رقم بعد قليل إن شاء الله تعالى. سيلين so is also as our brother mentioned he needs someone to work in automotive upholstery, someone who has experience to help him and work with him automotive upholstery, and the phone number is 0456-575-351 0456-575-351-0456-575-351. كمان كان معروض للبيع هيترز على الكهرباء وعلى الغاز، في 2 هيترز على الكهرباء، واحدة كبيرة واحدة أصغر فيها الفان اللي بتطلع الهواء السخن، وفي دفاية على الغاز قديمة بس جيدة يعني من دون جرة الغاز، $50 كل واحدة، الكهرباء أو الغاز $50 الواحدة. وفي ساعة يد اللي هي سمارت واتش جارمن فيها نافيجيشن، و يلي بيشتريها $500 معها كمان سامسونج تي في سمارت تي في مع بعضهم يعني $500 بيعطيكم التي في فري مع الساعة. يلي بده تفاصيل أكثر الرقم 0434-227-133 0434-227-133. كمان أحبابنا الكرام كان معروض كمان معروض هاوزنج كوميشن للتبديل مثل ما ذكر الأخ الكريم وبعث لنا من خلال الواتساب سابقا، نعطيكم التفاصيل. إذن هو بيت 4 غرف نوم بمنطقة أمينغتون، إذن عفوا بس نعطيكم التفاصيل إن شاء الله تعالى. إذن بيت 4 غرف نوم بمنطقة أرمينغتون، وبيحبوا هن يبدلوا على بيت يكون قريب من الأولاد على منطقة مثلا أوبن، جرانفيل، فيلا وود، ريجنس بارك، بريلا أو تشستر هيل. البيت واسع 4 غرف نوم وفي فرونت وباك يارد كبار، وكمان في جراج، بيحبوا ينتقلوا على بيت يكون في جراج، وتفاصيل أكثر من خلال الرقم 0410-786-833. كمان الأخ ذكر أنه عنده IPTV اللي هنا Android Boxes حوالي 100 للبيع يعني السريع بالجملة Bulk Sale، والمعون الأي ماوس والأكسسوريز، هدول بيجي يعني IPTV بقلبه Free Channels، يمكن كتير منكم بيعرفوا شو هو، وللبيع بالجملة كمان على نفس الرقم 0410-786-833 0410-786-833. كمان أحبابنا الكرام نتابع ومع كمان بعض الأشياء اللي وردت سابقا. في كان أخت عم تبحث عن فرصة عمل بمطعم تيكاوي أو مثلا بتشتغل ككيرا وطالب محامي يكون يتكلم اللغة العربية. لو ما ذكرت لو ما ذكرنا الأرقام الهاتف اللي بده بيتواصل معنا وبيعطين أنه بنعطيكم إن شاء الله أرقام الهاتف اللي بترغبوا تحصلوا عليها. في أخ عم يبحث عن عمل طيب، في عنا هو طالب الأخ فرصة
عمل. إن شاء الله تعالى بنذكر التفاصيل.

كمان نرجع من عيد رسالة الأخ الكريم اللي بعتها من خلال الواتساب، بنقول لك كمان يسعد صباحك بالخير والعافية، كمان إن شاء الله بيكون يومك مليء بالخيرات وجمعة مباركة عليك وعلى أحبابك وعلى جميع مستمعينا الكرام. عم يقول الأخ الكريم هو حاليا بيشتغل بخدمات الدعم بالمطبخ بمستشفى خاص، ولكن العمل منه ثابت يعني هلأ غير مستمر، يعني منه ثابت مثل ما ذكر بالرسالة، عم يبحث عن عمل ثابت، عنده شهادة مكتوب عندي RSA RCG وفود سيفتي RSA RCG وفود سيفتي، فعم يدور على شغل إذا حدا عنده فرصة عمل. As our brother mentioned, he sent this message through WhatsApp. He's working at the moment in a private hospital in the kitchen. But it's like a casual job. He needs a permanent job. He has RSA, RCG and food safety certificate, as he mentioned in the message. And the phone number is 0401-587-709. إذا حد عنده فرصة عمل للأخ الكريم، الرقم، the phone number again, 0401-587-709. 0401-587-709.

0: كمان مستمعينا الكرام، كان موجود أو معروض يعني عنا في داونلايتس حوالي، ذكر الأخ الكريم عنده 50 قطعة، 50 ضوء يعني أجداد بعدهم برين نيو بالبوكس، أي سعر؟ وفي عنده 2 كابسولز للبيبي اللي هي يمكن بيقولوا لبقابو تيرتو، يمكن عمرهم شهر تقريبا، $300 الوحدة. كمان عنده سخانات المي كهرباء وغاز، واللي بيعطي الانستنت بيتعلق على الحيط الصغير. في تشكيلة يعني من سخانات المي موجودين ببانش، وعنده طيور حمام للبيع. اللي بيهمه الأمر بيقدر يتواصل معنا لنعطيكم رقم الهاتف. كمان كان في تخت كوين، سرير كوين خشب مع بيت سايد وفرشة وتول بوي، 3 جوارير ووحدة تانية عريضة وتي في يونت مثل بافي يعني، مجانا بكامبل تاون، ولكن اليوم آخر يوم بده يعني يتخلص منهم، اليوم آخر يوم اللي بيهمه الأمر. وكمان موجودين بكامبل تاون مثل ما قلنا، اللي بيحب يأخذ الرقم يتصل فينا. مطلوب شخص يكون عنده خبرة بدرز فرش السيارات ذكرناها، وفي كمان بنك بيد تاخد طابقين مع الفرشات، حديد أبيض ومع شراشف ومخدات وكل شيء، وفي براد بحالة جيدة جدا معروض للبيع بميريلاندز. في تو بيدروم جراني فلات للإيجار بمنطقة سنت ماريز، بريك فينير مبلط، 450 بالأسبوع، بيناسب بس للعائلات يعني بده عائلة. وعنده تويوتا كامري 2014 ماشي 230 ألف كيلومتر، ريجستريشن لشهر 2 السنة الجاية، وسعره $10,000. كمان عنده كنبيات وغسالة معروضين للبيع بمنطقة سنت ماريز. في أغراض بزنس للبيع للإيفنتس يعني اللي بيعملوا ويدينجز ديكوريشن، $70,000 أو أقرب سعر، عد يعني أغراض كتيرة، هذا أقل من نص السعر، و90% منها مازال جديد، عم يبيعوهم لدواعي صحية. كمان كان في عفش بيت بكامله معروض للبيع، في أرض 180 أيكر معروضة للبيع بجولبن، في تو بيدروم يونت معروضة للبيع بوايلي بارك، وتقريبا هيدا كل شيء أحبابنا الكرام. كمان كان في هازن كوميشن 1 بيدروم يونت و 1 بيدروم هاوس بجرينايكا ومناطق أخرى معروضين للتبديل اللي بيهموا الأمر. تحية للجميع، وعلى أمل أن نلقاكم إن شاء الله تعالى بفترة خدمات أخرى يوم الاثنين. لا تنسونا من دعواتكم الصالحة، وأيضا الدعوات بتفريج كربات إخواننا في سائر أقطار الدنيا. نسأل الله أن يحسن الحال وأن يعجل بالفرج، آمين. سننتقل مباشرة لعرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر، وعلى أمل أن نلقاكم. لا تنسونا من دعواتكم الصالحة، ودمتم بحفظ الله تعالى ورعايته.
1: Muslim Community Radio. صباح سعيد تتمناه لكم أسرة إذاعة الجالية الإسلامية، والآن إلى موجز الأخبار.

تحية لكم. أعلنت أستراليا تقديم دعم مالي لفيجي بقيمة 30 مليون دولار أسترالي لمساعدتها في مواجهة ارتفاع أسعار الوقود. وأجرت وزيرة الخارجية باني وانغ ووزير شؤون المحيط الهادئ بات كونروي محادثات في العاصمة سوفا مع رئيس وزراء فيجي، الذي أكد أن المناقشات حول اتفاق فوفيل يونيون باتت قريبة من الاكتمال. وقالت وانغ إن الدعم يهدف إلى مواجهة صدمة الأسعار وتعزيز دور فيجي كمركز إقليمي لتخزين الوقود وإمداد دول المحيط الهادئ، ويأتي ذلك مع تزايد المخاوف من نقص محتمل في إمدادات الوقود في منطقة المحيط الهادئ. تعرض قطاع التعليم في ولاية كوينزلاند لاختراق إلكتروني واسع بعد أن تمكنت مجموعة قرصنة من الاستيلاء على بيانات الطلاب والمعلمين في المدارس الحكومية، ما أثار مخاوف حول أمن المعلومات. وبحسب السلطات شمل الاختراق الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني للمستخدمين منذ عام 2020 من دون وجود أدلة على تسريب كلمات المرور أو البيانات المالية. وأشارت التحقيقات إلى أن القراصنة وصلوا إلى البيانات عبر منصة تعليمية خارجية، في حين باشرت الوزارة تعزيز أنظمة الحماية وإبلاغ العائلات به.